0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبان نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com واستمتع. استمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
9: عدنية اف ام،
8: لون جديد في سماء الإذاعة.
9: في سماء الإذاعة.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، ومن الغسالة للشاشة، ومن الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت

0: خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية اس ام، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة. في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: 88.9.
1: يا حبيبي
0: عدلي يا اسم لون جديد
2: لون جديد.
3: تدري يا صلاح،
4: انا اللي ادري يا عمر.

0: تدري تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولية،
7: الدولية.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيل هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك. شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

الميدانية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.

0: وحشتيني قوي يا بهانة.
1: عيب كده يا واد يا سامح،
0: بقى كل الطول ده والهيبة وفي الآخر أبقى واد؟
1: إحنا حدنا في البلد كده، أي جدع يبقى واد.
0: وأنا الجدع؟ أنا الجدع بتاعك يا بهانة.
1: يعني إيه؟
0: يعني أنا فكرت وقررت.
1: إيه؟ قول.
0: بصي بصراحة بهانة، أنا فكرت كويس قوي.
1: قول، اتكلم بقى يا أخي، انطق.
0: أنا فكرت أرجع القاهرة وكفاية مصيف لحد كده.
1: هو ده اللي أنت عايز تقوله؟
0: لا، أنا عايز أقولك كمان إن أحمد صاحبي.
1: أحمد صاحبك ماله؟
0: شجعني وبفكر، يعني بفكر أتقدم لك.
1: أنت بتقول إيه؟ بتتكلم بجد؟ هو أنا لسه معاه ده صحيح ولا إيه؟ ده أنا كده هيغمى علي.
0: لا، امسكي نفسك. أنا بحبك يا بهانة وقررت أتجوزك.
1: لا لا، إيوة بجد، مش معقول. لا لا لا،
0: خرب بيتك، انت هنكتي ولا ايه يا بهانة؟ تعالي هنا يا بت، يا رايحة فين؟

0: في ايه يا نعسه؟
1: بهانة يا سيدي اتصلت بيا وقالت لي.
0: قالت لك ايه؟
1: صاحبك البيه سامح
0: عمل ايه الندل الجبان ده؟ لازم يصلح غلطته.
1: يا احمد اسكت يا احمد، ما عملش حاجة، انت بتقول اي حاجة وخلاص. كل اللي عمله يا سيدي انه اعترف لبهانة بحب.
0: طب والله محترم، ده محترم بجد بقى.
1: محتار. بقول لك ايه، انت مش هتحكي لي عن اللي حصل عندكم من بارح؟
0: لا بعدين، ده كان موضوع عائلي كده وتسليم لوحة وبتاع.
1: لوحة؟ لوحة ايه؟ انا مش فاهمة حاجة.
0: ولا انا.
1: طب بقول لك ايه بقى، انا لازم امشي بسرعة عشان الحق بهان.
0: طب خلي بالك من نفسك،
1: وانت خلي بالك من روحك. باي
0: باي باي يا حبيبتي.

0: البت حلوة قوي يا أحمد قوي
1: بصراحة. هي واختها نعسة جمال بجد، بس عيبهم الوحيد طريقتهم.
0: هنعلمهم وهيبقوا أحسن بنات في مصر.
1: وتفتكر هنعرف؟
0: طبعا هنعرف. خلينا بس في المهم، قولي عملت ايه في موضوع اللوحة الأثرية؟
1: استلمتها وكده مش هعرف ارجع القاهرة دلوقتي خالص.
0: طب والشغل؟
1: هاخد أجازة تاني لمدة أسبوعين.
0: بس أنا لازم ارجع القاهرة.
1: ارجع بس حاول تجيلي تاني على اسكندرية.
0: هيحصل ان شاء الله هيحصل.

0: كنت فين يا نعسة انت واختك بهانة؟
1: كنا عند
2: الله. وانت مالك يا سبدير؟ كنا فين؟
3: صحيح يا بدير يا ابني، وانت مالك؟ مش ليها اب
0: وفي مقام اخو بهانة؟ وابن عمك وخطيبك يا نعسة.
3: ياه، عيب الكلام ده يا بدير، ومش وقته.
0: وعموما انا اهم حاجة اني اطمنت عليكم، وبعد كده مش هسيبكم.
2: عن اذنك يما، انا داخلة.
0: الله، سابني ورايحة فين دي؟
3: البنت جاية من برة تعبانة يا ابني، ودخلت تريح شوية.
0: هي جاية من الغيط دي، كانت بتتفسح وما كانتش عايزة ترد على الموبايل بتاعي لما رنت عليها.
3: سيبها براحتها يا بدير.
0: طب انا همشي.
1: مع السلامة يا ابن عمي، ترجع القاهرة بالسلامة.
0: انا مش هرجع القاهرة النهاردة، ومن الصبح هنقعد مع بعض على البحر، ده البحر وحشني قوي.
1: بس خلي بالك يا بدير، البحر اليومين دول في دوامات وممكن تغرق.
0: استني بقى، بعرف عوم يا بهان.
1: والبحر ملوش كبير يا بدير.
0: وانا بقى الكبير. بكرة هنتقابل على الشط.
1: على شط بحر الهاوي.
0: على شط ميامي.
1: اوعى تنسى تجيب معاك المايو يا ابن عمي، اوعى تفضحنا وتنزل بلبس الغيط.
0: لا ما تقلقيش يا بهانة، هنزل اشتري بنطلون برمودة.
1: برمودة.

0: الأميرة فريدة حفيدة حفيدة الملكة فوزية.
1: أهلا وسهلا شاهينة زهانم.
2: أهلا بيك يا أميرة فريدة. المرة دي أنا جاية لك لوحدي وعايز أقولك إن كلها أسبوعين ويبدأ الحدث العالمي.
1: الحدث العالمي؟
2: أيوة، نقل اللوحة الأثرية من القاهرة لفرنسا، من قصر السلاملك في المنتزه لمتحف اللوفر في باريس. فكري في الجواز من ولدنا أحمد عشان تضمني لقب أميرة مصر والعالم، ده غير الامتيازات اللي هتحصلي عليها.
1: انتي بتتكلمي بجد يا شاهينة زهانم؟
2: أنا جايالك عشان ولدنا أحمد أعجب بيكي، ومشكلتك في الأكل بس.
1: أنا ما كنتش أعرف إن الموضوع مهم كده، أنا مش هاكل خالص.
2: لا لا لا، مش للدرجة دي يا أميرة فريدة.
1: أنا متشكرة جدا يا شاهينة زهانم، ده شرف إني أكون زوجة للأمير أحمد، وخاصة إني هبقى أميرة العالم، وأتمنى إنك تقنعي أحمد باشا زهدي إنه يتجوزني.
2: أميرة فريدة سيب الموضوع ده علي، أنا هتصرف.
3: وليه يا أنا ما تجوزت الأميرة ليزا ولا الأميرة عين الحياة ولا الأميرة روفان؟
2: اللي يعجبك بقى، كلهم أميرات جميلات ومن الأسرة العلوية.
3: ليه شرط واحد؟ زي ما الأميرة فريدة تخلت عن موضوع الأكل وطلباتها، الأميرة ليزا وعين الحياة وروفان كمان يتخلوا عن طلباتهم، هو أنا أختار ما بينهم.
2: تختار ما بينهم؟
4: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: صوتكم في كل مكان.
1: صوتكم في كل مكان.
0: تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا adaniafm.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام.
1: عدنية اف ام.
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
1: في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير،

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
11: لون جديد.
12: ما لقيت تاني لي شبهك انت وحدك لأربعين، معجزة وبيها بلان وياك رب العالمين. حلو طبعك مثل طولك مثل شكلك، بس أقول لك شغلة واحدة، هواي أحبك.

0: معنا.
1: انتشارك مضمون.
0: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
0: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
10: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا يا احبابي على طول.

0: نافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد.

عدنية FM تقدم برنامج السديم في موسمه الأول مع سعيد الجرجاوي.

0: في الليالي الصافية اللي ما فيها ضوء القمر، يوم ننظر للسماء من فوق تلال الصحاري أو من فوق الجبال البعيدة عن أضواء المدن، نقدر نشوف نقاء السماء وبريق نجومها. منها البعيد نشوف فخافة، ومنها القريب يبهرنا بلمعانه. ومن بين هالنجوم في مجموعة مضيئة أكثر من غيرها، مجتمعين وكأنهم عائلة وحدة، كل ليلة يقضون سهرتهم مع بعض. هذيل هم نجوم الثريا اللي احتلوا مكانة خاصة عن أغلب الحضارات القديمة من شرق الأرض إلى غربها. العيون كانت تراقبها، والخيال البشري كان يروي عنها الأساطير. الأسطورة العربية القديمة قالت بأن الثريا كانت فتاة شديدة الجمال، حبها شاب فقير اسمه الدبران، هو أحد نجوم برج الثور. طلب الدبران أن يتزوج الثريا، فسأل القمر أن يتوسط له. لكنها رفضته بسبب فقره، فعرض عليها أغنامه كي تقبل به، لكن الثريا أصرت على الرفض، فاتبعها الدبران منذ ذاك الوقت وصار رمزا للوفاء، بينما أصبحت الثريا رمزا للغدر. ورغم ذلك كان العرب يتشائمون إذا هبط المطر في وجود الدبران، خوفا من الجدب والفقر، ويتباركون بهطوله في وجود الثريا. أما الإغريق فاعتبروها مجموعة من الخوات الهاربات من أحد آلهتهم، واسمه الجبار. هذيل الخوات هم بنات أطلس اللي كانوا على وشك أن يموتون من الحزن على أبوهم، فحولهم زوس إلى حمائم. لكن الجبار اللي كان صياد عملاق راح يتعقبهم، فقتلته أرتميس ربة الصيد. وحولته إلى برج في السماء، وما زال يطارد الحمائم اللي صاروا عقود من النجوم. أغلب الحضارات القديمة تمكنت من رصد نجوم الثريا لأنهم كانوا يستخدمون تجمعات النجوم للاهتداء بها عند السفر ليلا ولتحديد مواعيد الفصول، وأطلقوا عليها الكثير من الأسامي. فكانت الحضارة المصرية القديمة تسميها نيت على إله السماء عندهم، أما عند الهنود فكانت كارتيكيا أي إله الحرب عندهم، وعند الإنكا كانت سو أي البذور المبعثرة. السبب الرئيسي وراء الرصد الواسع لنجوم الثريا هو سهولة رؤيتها بالعين المجردة حتى لو كانت الظروف الجوية سيئة قليلا. في سنة 1579 تمكن العالم مايكل مايستلر من رصد حوالي 11 نجم من نجوم الثريا، وتحديد أماكنهم في السماء بدقة من دون استخدام تلسكوب فضائي. وأول من رصدها باستخدام آلات الرصد كان العالم غاليليو غاليلي سنة 1609 ميلادي، وتمكن وقتها أن يشوف 40 نجم من نجوم الثريا. نجوم الثريا تظهر وكأنها قريبة، ولكن هي تبعد عن الأرض 444 مليون سنة ضوئية، وأغلب الناس تقدر تشوف 6 إلى 7 نجوم من نجوم المجموعة. ولكن سؤالنا هو شو نعرف عن هذه المجموعة؟ الثريا مجموعة نجمية صغيرة نسبيا تابعة لبرج الثور، واليوم تم رصد الثريا بواسطة الأشعة تحت الحمراء. ولاحظ العلماء أن عنقود الثريا محاط ببقايا غبارية وصخرية هائلة،
1: ويعتقد أنها نشأت من اصطدام الأجرام السماوية مثل الكواكب والكويكبات ببعضها، وأيضا يعتقد أنها المصدر الرئيسي لتكون الكواكب الصخرية. يوم يصطدم الغبار يتجمع ويتكدس مع بعضه حتى يكون صخور، وبعدها تتجمع هذه الصخور وتكون الكويكبات والكواكب.
0: عنقود الثريا يعتبر من العناقيد الكونية الحديثة نوعا ما. الدراسات تقول أن عمره حوالي 125 مليون سنة تقريبا. بما أن عمر الكون حوالي 14 مليار سنة، فالثريا تعتبر صغيرة بالمقاييس الكونية.
1: أكثر الأدلة الواضحة عن حادثة عنقود الثريا هو تقارب نجومها، وأيضا لأن ما فيها نجوم من نوع العملاق الأحمر اللي هي مرحلة من المراحل الأخيرة في حياة النجوم. ولكن رغم هذا الشيء، واجه العلماء مشكلة في تحديد عمر عنقود الثريا بعد ما اكتشفوا أقزام بيضة فيها، ومرحلة الأقزام البيضة تظهر في نهاية حياة النجم، يعني بعد مرحلة العملاق الأحمر. وجود عدد كبير من الأقزام البيضة في عنقود الثريا أمر مثير للدهشة.
0: ممكن نشوف الثريا بالعين المجردة في سماء صافية كمجموعة صغيرة من النجوم المتلاصقة، ولأن أضواء نجومها متقاربة فمن الصعب أن نميز كل واحدة من نجوم الثريا بشكل مستقل. إنزين، إذا كنا حابين نشوف الثريا في الليل، كيف ممكن نعثر عليها ووين لازم ندور حتى نقدر نشوفها؟
1: إذا كنتوا ترصدون مع وجود سماء صافية، فالعثور على الثريا ما بتكون عملية صعبة، بس توجهوا إلى نجم الدبران اللي هو جزء من برج الثور، واحد من أكثر النجوم لمعان في السماء، وعلى فكرة حجمه أكبر من حجم الشمس بحوالي ضعفين، واللي مثل ما قلنا في القصة إنه على طول يتبع نجوم الثريا. بعد ما لقينا الدبران بنشوف مجموعة من النقاط اللامعة المتلاصقة ببعضها اللي من السهل انكم تميزونها، وطبعا لازم تكونون حريصين انكم ترصدونها من خارج المدينة بعيدة عن أضوية البيوت والشوارع اللي بتصعب من انكم تميزون عنقود الثريا.
0: وعلى فكرة أفضل أداة لرصد الثريا هي المنظار، ويوم نقول المنظار مو قصدنا التلسكوب، بل المنظار العادي اللي ما تتجاوز درجة تكبيره 12 مرة.
1: والسبب الرئيسي وراء هذا الشيء هو المساحة الكبيرة اللي تحتلها الثريا في السماء، ويخليها تحتاج إلى حقل رؤية واسع وتكبير قليل. وعند رصد الثريا بالمنظار تحت سماء صافية يمكن رؤية 9 أو أكثر حتى من نجومها بكامل الوضوح، وبتكون لامعة وجميلة جدا.
0: النجوم في قديم الزمان كان مثلها مثل القمر، ترافق الإنسان وترشده في الليل. وعبر التاريخ نلاقي الكثير من القصص تروي عن تعلق الإنسان بالسماء ونجومها وكواكبها وأقمارها. هذا الشغف بالفضاء ما راح ينتهي طالما الفضول يتحكم بمخيلة الإنسان ويرسم في عقولهم صور عن اللي ممكن يتعرفون عليه في الكون الواسع.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

للوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. هادنية اف ام، لون جديد. شاش

0: بتقنيات حديثة. الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: سبب شفاؤك.
1: سبب شفاؤك.
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: تبكيش هاي عيون.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: جديدة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
0: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
0: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
0: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
0: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث العقيدة والسلوك. أخرج الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا وهو صادق النية يقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت فيه بمثل ما عمل فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير حق لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم أن لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما وهو يقول لو أن لي مالا مثل فلان، يقصد الثالث، لعملت فيه بمثل ما عمل فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا الحديث يقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أمور، وسبب القسم أن هذه الأمور غير ما يظهر للناس. فمثلا القسم الأول على الصدقة من المال، الناس يعرفون عندي 10,000 ريال، تصدقت ب1,000 ريال صار عندي 9,000 ريال، نقص المال، فهذا هو الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص، ثلاثة نقسم عليهن، ذكر ما نقص مال عبد من صدقة، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تنقص المال. والسبب أن هذه الألف استودعتها عند الله جل جلاله، فهي ما نقصت بل هي عند الله سبحانه وتعالى، وليست هي عند الله تبقى كما هي، إنما هي للنماء، تنمو عند الله سبحانه وتعالى، ويضاعف الله سبحانه وتعالى أجرها ليجد الإنسان أجره يوم القيامة. فالمال ما ذهب، ما ذهب، يعني مثل شخص وضع عنده 10,000 ريال، وضع 1,000 ريال مثلا في المنزل مثلا، صار عنده المبلغ لم ينزل منه شيء. أضف إلى ذلك أن هذا المال الذي استودعته عند الله سبحانه وتعالى هو سبب لبركة هذا المال الذي في يدك. 9,000 هذه بعد أن أخذ من هذه الصدقة 1,000، تبقى 9,000 تؤدي ما يؤديه 10,000، يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا المال ويذهب عنك من المصائب والكوارث ما يمكن أن يمحق هذه البركة في هذا المال. إذن ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. الإنسان عند الناس في الظاهر الإنسان يظلم ولا يصبر، والإنسان يظلم ويصبر، هذا عند الناس هذا إنسان ذليل، هذا إنسان جبان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ليس هذا هو، بل هذا الذي صبر على هذه المظلمة يزيده الله عزا، سواء في الآخرة أو في هذه الدنيا، يعزه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، ونفس السلام يقسم على ذلك. هذا الإنسان الذي يأخذ من الناس أموالهم أعطوني أعطوني هكذا، سواء كان بالاحتيال فيأخذ على أنه دين ثم لا يريد أن يفي بهذا الدين، أو يطلب منهم هكذا، يبقى يعني كل سنة يطلب منهم أو كل شهر يطلب منهم من أجل أن تمشي أموره، هو
في الظاهر أخذ من هذا 1000 ومن هذا 1050 شخص 50000، في الظاهر أنه صار غني. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنه ما تزيد هذه المسألة إلا فقرا ويبقى فقير طيلة حياته، لأنه جعل هذا الأمر هو سبب للغنى في هذه الدنيا. لكن هذا الأمر ليس طريقا للغنى، بل هو سبب للفقر كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن الله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. هذه الشخصية الإسلامية المثالية، هذا عنوان حلقتنا: كيف يبلغ الإنسان أن يكون الشخصية التي أرادها الله سبحانه وتعالى تكون في هذه الدنيا الشخصية الإسلامية التي أثنى الله عز وجل عليها وجعل أفضل منزلة ينزلها الإنسان، هي منزلة من جمع الله له بين العلم والمال، وجمع له بين الاهتمام بالأسرة والاهتمام بالمجتمع، وجمع له بين الدنيا وتقوى الله سبحانه وتعالى. الشخصية الإسلامية المثالية هي الشخصية التي تهتم بالعلم، العلم بالدين، فيتعلم أمور دينه، فعنده علم بدينه، وفي الوقت ذاته عنده وظيفة يكتسب منها، فهو يسعى حتى ويكد ويكدح في هذه الدنيا ليكتسب المال، فصار عنده علم وصار عنده مال. فهذا المطلوب من المسلم في هذه الحياة، المطلوب من المسلم في هذه الحياة أن يوجد لنفسه دخلا يعمل في الحلال ويكتسب ويكد ويكدح، وفي الوقت ذاته يتعلم دين الله جل جلاله ويطلب العلم. فإذا جمع الله لك بين العلم وبين المال فهذه نعمة كبرى. ثم هذا العلم الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه جعلك تتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المال، فكان هذا المال وهذا العلم عونا لك على تقوى الله سبحانه وتعالى، عونا لك على العبودية لله وعلى الإنفاق وعلى أن تستخدم هذا المال من أجل أن ترتفع درجاتك عند الله سبحانه وتعالى. فجعلت هذا المال مركوبا لك، مساعدا لك، معينا لك في هذه الدنيا. في الوقت ذاته هذا المال أصلحت به نفسك، أصلحت به نفسك وقمت بإسعاد أسرتك بهذا المال، فكنت سببا لصلاح الأسرة فتهتم بأسرتك. فهذا العلم الذي عندك وهذا المال الذي عندك اتقيت الله سبحانه وتعالى فيه، فأصلحت نفسك وتصلح أسرتك، الوالدين والزوجة والأبناء كلهم ينالون من هذا الخير الذي عندك، فأصلحت به أسرتك. في الوقت ذاته ما تكون إنسان فقط تهتم بالأسرة وتهتم بالمجتمع، لا، انتقلت للاهتمام بالمجتمع وتنظر ماذا يحتاج المجتمع، الفقراء، المساكين، تعلم أن الله فيه حقا، فبدأت تبذل هذا المال الذي اكتسبته تبذله في خدمة هذا المجتمع. هذه هي الشخصية الإسلامية المثالية. الشخصية الإسلامية المثالية هي التي اتصفت، هي صاحبة الوجه الكامل. ما هو الوجه الكامل؟ الذي يكون فيه الرأس ويكون فيه العينان ويكون فيه الفم ويكون فيه الأنف ويكون فيه اللحية، وهكذا يكون الدقن هذا موجود، أو نقصد اللحى نفسه. فكيف هذه الصورة؟ الذي يكون لديه الرأس هذا عنده علم، هذا عنده العلم مثلا حتى كمثال، وعنده الفم هذا المال. فالذي جمع عنده الرأس والفم فعنده علم ومال، هذا نعمة. ثم عنده العينان تقوى الله سبحانه وتعالى، ثم عنده الاهتمام بالأسرة هذا الأنف، ثم عنده الاهتمام بالمجتمع وهذا يعني تدويرة الوجه. هذه هي الشخصية الإسلامية المثالية. الشخصية الأخرى فقدت الفم، يعني عنده علم لكن ليس لديه مال، فهذا عوض نقصان الفم بالنية، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت به مثل ما عمل، فعوض هذا المال بهذه النية فأجرهما سواء، يبقى الفرق في المضاعفة، ذاك ينال المضاعفات. الثالث هو الذي فقد الرأس، ما فيه رأس، ما في علم، وعنده مال، عنده فم،
وما عنده عينان، ما عنده أنف، ما عنده لحية، أصبح وجهه كله فم، أبشع صورة يمكن أن يتصورها إنسان. صار هذا الإنسان الذي لديه مال لكن لا علم عنده، لا تقوى عنده، لا خدمة لأسرته، لا خدمة لمجتمعه، ويستخدم هذا المال في المعاصي والمنكرات وإفساد المجتمع. هذه أخبث منزلة ينزلها الإنسان. الرابع هو الذي لا دنيا عنده، لا علم عنده، ولا مال عنده، ولا نية صالحة عنده، فهو يقول لو أن له مالا لعمل فيه بمثل العمل الثالث. هذه أسوأ منزلة على الإطلاق ينزلها الإنسان. هذه هي الشخصية الإسلامية المثالية التي يطلبها الله سبحانه وتعالى منا، الشخصية التي تتصدق، الشخصية التي تعفو عن زلات الآخرين، الشخصية التي تبتعد عن سؤال الناس ما في أيديهم من أموال ومناصب متعلقة بالله سبحانه وتعالى، الشخصية التي عندها علم، الشخصية التي لديها المال، التي لديها الاهتمام بالنفس وتقوى الله، الاهتمام بالأسر، الاهتمام بالمجتمع. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل الشخصية الإسلامية التي أرادنا الله سبحانه أرادها الله سبحانه وتعالى للمسلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان

0: في الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى، الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي.

0: مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح. وعند ابن ماجه قال: لا تسأل الناس شيئا. قال: فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني حتى ينزل فيأخذه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. إن الله يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذي الفاجر السائل الملح. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى. فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن استعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

المعدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين الذي طابت سريرته وحمدت في الأرض سيرته وطارت في الأفق بشارته، فكان رحمة للعالمين وسراجا منيرا للسالكين وقدوة للغر المحجلين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، على مائدة النبوة نلتقي، ومع سيرة الحبيب العطرة نتطلع إلى تفاصيل العظمة في خلقه التي شهد له به ربه عز وجل فقال مزكيا له: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع تقويم أخلاق الجار نتعلم الدروس من النبي صلى الله عليه وسلم المختار. جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح الرجل متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل الله به. فجاء الرجل إليه، أي جاره، قال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. انظر كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة. فأخذ الجار من جاره تعهدا بأن يحسن إليه ولا يجد منه شيئا يكرهه. كم من إنسان انقلب وجهه الضحوك إلى وجه عابس، فهجر بيته وربما باعه بنصف ثمنه بسبب جار أساء الجوار، ضيق على من حوله أنفسهم وأظلم عليهم حياتهم بسوء خلقه وسوء عشرته. لذلك كانت الوصية بالجار بلاغا إلهيا، نرى ذلك فيما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولقد شملت هذه الوصية الجار على الإطلاق، فالرسول لم يفرق في كفالة حقوق الجار وضرورة الإحسان إليه بين الجار المسلم وغير المسلم، ولكن الوصية كانت عامة. لذلك فهم الصحابة هذا العموم وطبقوه في واقعهم أسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد روى الترمذي في سننه بسنده عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاه في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولقد بلغ الأمر بالإحسان والإحساس أكثر من ذلك. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. ووصل النبي وصاياه بالجار، فقال فيما يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. ما أجمل هذه المشاعر، ما أرق هذه المشاعر، إنه رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولنا أن ندرك من خلال هذه الوصايا كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد منا أن نوثق العلاقات الإنسانية والأخلاقية لتستقيم العلاقات بين الجميع ويرقى المجتمع في التعامل. إننا الآن في حاجة إلى استحضار وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام في حياتنا، لنؤكد على أن حسن الجوار أمر الله به ورسوله، ولنبعث رسالة للعالم نؤكد فيها أن ديننا يحترم الحقوق ويقدم كل معروف للقريب والغريب، وأن هذا الهدي السامي هو من منبع الفضيلة رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام. وصدق ربنا إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد. جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9
6: عدن يا

0: شو هذا؟
1: صباح الخير يا صديقي الفضائي الفستقي الرائع. أعلم أنك متلهف لتزور كوكبنا الأرضي وأن تجوب شوارع بلادنا. ستشعر بسعادة كبيرة وأنت تتسكع في حواريها وتشاهد الأطفال وهم يلعبون في الطرقات. ولكن يجب أن ألفت انتباهك، إذا لاحظت بعض الحجارة ملقاة في منتصف الشارع بجانب بعض الأطفال، فعليك أن تفكر جيدا قبل أن تقرر إزاحتها من مكانها حتى لا تؤذيهم، لأنك قد تسمع حينها: ولا أم الباري سيبي قول مكانه يا ابني. لا تنظر إلي هكذا، أنت من أفسدت عليهم متعة كرة القدم. نحن ناس سايبين الجو بمشاكله، بالاحتباس الحراري، بثقب الأوزون، بحرائق الغابات والمشاكل دي كلها، ومركزين مع الكورة. كوكب طول بعرض بشنبات جاري ورا كورة.
2: وعايز حد والهدف. يا الهرب يا الهرب.
1: عندما تشرفنا وتصل بمكوكك بالسلامة يا كابتن الكون، ستجد أن أكثر لعبة نلعبها في الكوكب هي كرة القدم. ومن الطبيعي جدا وأنت تتفرج على الناس وهم يلعبون أن تجد مجموعة من الشباب يقولون لك: معليش يا زميل، نحن ناقصين لنا لاعب، عليك الله ممكن تقف لنا جول؟ طبعا ما حيقولوا لك برجلينك الخضرة دي عليك الله قف لنا راس حربة، لكن براسك الكبير ده والله تنفع في الكورنرات. المهم بس عشان لما تقف في الجول وما تكون حصالة وتخسر فريقك، خليني أشرح لك كيف بقينا كوكب طول بعرض بشنبات كده بيجري كله ورا كورة. ظهرت كرة القدم يا صديقي لأول مرة في الصين في القرن الثالث قبل الميلاد كتدريب عسكري للجنود، حيث كانوا يقومون بركل كرة جلدية صغيرة ويحاولون تمريرها داخل فتحة مرتفعة عن الأرض. لكن كرة القدم كما نعرفها اليوم كانت بدايتها في القرن التاسع على يد الإنجليز، على أقدامهم عشان نكون دقيقين، حيث كان يتنافس فريقان ضخمان في الأغلب قريتان بأكملهما، ويحاولان إيصال جسم كروي يكون في الأغلب مثانة منفوخة لإحدى الحيوانات، يحاولون إيصالها إلى نقطة محددة. وقتها كان كل شيء مباحا باستثناء القتل والذبح. طبعا كانت زيطة وزنبليطة وسماك داون يا صاحبي، الناس كانت بتطلع ملجنة والدم للركب. حتى جاء الملك إدوارد الثاني في القرن الرابع عشر وقال لهم: يا جماعة ما داير رينج لك هنا، اللي بشوفه بيلعب اللعبة دي تاني بزعله، والكرة دي لو مسكتها بقطعها، ومنع اللعبة تماما. الناس قالت: خلاص والله ما حنعمل دوشة وحنلعب بالراحة. فعلا بدوا يلموا نفسهم بعد كده وخدوا قواعد للعبة. قواعد اللعبة يا أبو الكباتن: كل فريق مكون من 10 لاعبين وحارس مرمى، فريقك لازم يلبس زي موحد، وطبعا لازم تكون لابس جزمة عشان ما يحصل فيك زي منتخب الهند في كأس العالم 1950 لما انطردوهم من البطولة لأنه قالوا دارين يلعبوا حفيانين. تتلعب المباراة في شوطين، كل شوط 45 دقيقة، وفي حكم مباراة بيحكم بكروت حمراء وصفراء على المخالفات، فشغل الإنجليز بتاع القرن 19 والجلد ده تنساه تماما. طبعا شغل الإنجليز ده استمر لحد معركة سان دييغو اللي حصلت سنة 1962 في كأس العالم. المعركة دي حصلت بين منتخب إيطاليا وتشيلي اللي كانوا مشحونين إعلاميا قبل المباراة وكأنهم داخلين حرب، ومع صفارة البداية الموضوع قلب مصارعة حرة والفريقين نزلوا هرس في بعض. في نهاية المباراة الحكم فكر في طريقة إنه الأمور دي تاني ما تتكرر، قام اخترع موضوع الكروت الصفراء والحمراء من إشارة المرور. غير الكروت يا صاحبي في قواعد الكوكب كله عارفه، نحن بنموت عديل في الكورة، لا حرفيا يعني، عشان ما تقول ببالغ خليني أحكي لك قصة كأس العالم في البرازيل سنة 1950. كانت المباراة النهائية تجمع بين البرازيل مستضيفة البطولة والأوروغواي. قبل المباراة وعلى مدار عدة أيام كانت الصحف والجماهير البرازيلية تحتفل وهم على يقين من فوز منتخبهم، لدرجة أن المسؤولين جهزوا خطابات تتويج بالفعل. وكانت المفاجأة في اللقاء عندما انتصرت الأوروغواي بهدفين لهدف في إحدى أكبر خيبات الأمل في تاريخ اللعبة. وكرد فعل لتلك الصدمة قامت بعض الجماهير بالانتحار وإلقاء أنفسهم من أعلى سور الاستاد، وتبعها موجة من الانتحارات في الأيام التالية. وعلى فكرة لسه ما شفت حاجة، الكورة ممكن تقوم حروب عديل بين الدول، هاك مثلا كأس العالم 1970. ففي التصفيات المؤهلة للبطولة التقت الهندوراس والسلفادور في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للبطولة. دعني أقول لك أن البلدين الجارتين لم تكن صداقتهما مزدهرة، بل كانت لديهم خلافات محتدمة ونزاعات حدودية ساهمت في شحن الجماهير قبل اللقاء. وبعد انتهاء المباراة بفوز السلفادور قامت الهندوراس بالاعتداء على المهاجرين السلفادوريين في جميع أنحاء البلاد كانتقام من الهزيمة، ورأت السلفادور ذلك نوعا من الإبادة الجماعية فأعلنت الحرب. ودارت الحرب لمدة 4 أيام راح ضحيتها أكثر من 2000 قتيل. وبما أن كرة القدم تحظى بهذه الشعبية الطاغية في العالم، فقد حاول السياسيون دائما استغلال إنجازاتها القومية كواجهة لتجميل الحكام المستبدين. ففي كأس العالم 1934، وبعد أن حصل حاكم إيطاليا المستبد موسوليني على حق تنظيم البطولة بطرق غامضة، تحكم في كل شيء في البطولة حتى حكام المباريات، لتنتهي البطولة بفوز إيطاليا بصورة رأى الكثيرون أنها غير عادلة. عمك موسوليني طبعا عجبوا استغلال السياسة في الكورة، عشان كده قال للعيبة بتاعينه في كأس العالم اللي بعده لو ما فازوا على المجر، لدرجة أن لاعبي المجر تنازلوا عن المباراة النهائية تعاطفا مع لاعبي إيطاليا وتركوهم يفوزوا. عندها قال حارس مرماهم: لأول مرة لا أكون حزينا بعد الهزيمة، خسرنا المباراة ولكننا أنقذنا أرواح 11 إنسانا. وأما في بطولة كأس العالم 78 والتي استضافتها الأرجنتين، رأى الحاكم الأرجنتيني المستبد خورخي فيديلا فرصة لن تتكرر لزيادة شعبية نظامه العسكري التي كانت في الحضيض بعد حملات القمع والتعذيب وسجن الآلاف، وكان عليه حصد البطولة بأي طريقة، فقد كان على الأرجنتين أن تفوز على البيرو وبفارق أهداف كبير حتى تتأهل للمباراة النهائية. لذا قام فيديلا بشراء المباراة من البيرو بشحنات قمح ورشاو شخصية لتكسب الأرجنتين بنتيجة 6-0، ثم فازت بعد ذلك في النهائي على هولندا. وبينما كانت تحتفل الجماهير في الاستاد بالكأس، كان يتم تعذيب السجناء على بعد كيلومترين فقط، حيث تروي إحدى الناجيات أن صوت احتفالات جماهير المباراة كان يطغى على صوت تعذيب السجناء. المهم يا أبو الكباتن، بعد ما عرفت كرة القدم وقواعدها، ما تجي نديها تمرين ظريف كده أنا وإنت؟ ولا خايف تتغلب؟ عادي يا صاحبي، حتى لو تغلبت دي ما أكبر هزيمة في التاريخ، اللي كانت بين فريقين في مدغشقر عشان الفريق المغلوب زعل وبدأ يدخل أجوان في روحه اعتراضا على الحكم. تعال تعال تغلب ليك غلوب كده وما حيكون 149-0، ولا إنت حتزعل وتقلب لنا دراما. طيب فكر في الموضوع لحد ما أكلم البشر. في البدء ركلناها لعبا تسلية من أجل المرح، لا نرجو مجدا أو لقبا، كل الأمر بدا كالمزح. لكن بمرور الأيام وتطور مفهوم الدولة، انتفضت كرة الأقدام حول العالم، بدأت جولة، ارتفعت أعلام الفرق رفرفة تعلو ملاعبنا من غرب الأرض إلى الشرق، بالكرة نقيس مكاسبنا. أما التشجيع فمدرسة لا يستغني عنه النادي، وحناجر قوم مكرسة، أصوات تعلو وتنادي، جمهور قد قرع طبولا كالحرب رحاها دائرة، هز الملعب عرضا طولا، أفواج تهتف ثائرة، فجأة الرؤساء بها اهتموا، أمراء حضروا وملوك من كل الأقطار انضموا، يجمعهم في الكرة سلوك، تلك الأعداد الهائلة باتت أهدافا للساسة، علت الأصوات القائلة لا تضع الفرصة الحساسة، حتى أضحت كرة القدم لا تركل من أجل اللعب، ولن يجدي حزني أو ندمي، فهي الآن مصدر تعبي.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.

0: وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
0: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية، لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا أشتري ذو حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: عدنية
10: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
9: عدنية.

0: عالية 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

عدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

أسرار في هذا البرنامج نتكلم عن زهور الحب اليانعة، نتكلم عن أركان الحب، عن شروط الحب، عن صفات الحب الحقيقي، عن مراحل الحب. هل المحب يمر بمراحل؟ ثم ماذا قال الفلاسفة في الحب؟ وماذا فعل الأنبياء مع الحب حينما رأوه في مجتمعاتهم؟ هل عارضوه؟ أم أنهم أيدوه؟ أم أنهم انتقدوه؟ أم أنهم وجهوه؟ كل نسمة من هذه النسمات الجميلة وقفنا معها في حلقة مستقلة، وسنقف في حلقات مقبلة نسافر مع هذا الحب الجميل. اليوم سأتكلم عن احترام الحب، وكما قلنا في هذا البرنامج نحن نتقلق بين زهور الحب العلمية وليست فلسفية أو كلاما عاما، ونحاول أن نقرأ هذا، ومن ذلك كانت الحلقات الماضية والمقبلة. اليوم توقف مع احترام الحب. من الأزمات أحيانا نقص الاحترام للحب عند بعض المحبين. بعض المحبين لا يحترم الحب، ولذلك حينما لا يحترم الحب ينتشر ذلك إلى المحبوب. هو يحب المحبوب لكنه لا يحترم الحب. عدم احترامه للحب ماذا يجعله؟ يجعله لا يحترم المحبوب، لأن الحب مرتبط بذلك المحبوب. هو لا يريد أن يكره المحبوب، لا يريد أن يسيء للمحبوب.

لكن لأن الحب ليس ذا قيمة عنده، ليس حب هذا الإنسان، وإنما الحب عفوا كشيء مستقل ليس ذا قيمة عنده، فيجعله لا شعوريا وبطريقة تدريجية تتناقص قيمة المحبوب. إذن كان لزاما في فترة الخطوبة أن نرفع معنى الحب، وليس حبي أنا أن يحبني، أن نرفع قيمة الحب عند الطرف الآخر، أن يصبح الحب ذا قيمة، أن يصبح الحب ذا معنى في الحياة. لأنه إذا كان الحب ذا معنى في الحياة سأكون أنا المحبوب أو أنا المحبوبة ذات معنى في الحياة عنده. أما إذا كان الحب أمرا مستتفها فإن ذلك المحبوب أمر مستلطف لكنه مستتفه بعض الشيء، وهنا تقع المشكلة. كم من امرأة راقية، نعم كم من امرأة راقية فاضلة تزوجت بإنسان بسيط لم يقدرها. لماذا؟ أسباب عديدة، واحد منها أحيانا أنه لم يقدر الحب، لم يحترم ذلك الحب، ولأنه لم يحترم الحب لم يحترمها، وهي تظن أنه لا يحبها أو أنه لا يحبها لكنه لا يحترمها، وهذه هي الغلطة الكبرى. ثلاث نقاط مهمة لاستمرار الحب واحترام العلاقة بين الزوجين. على المرأة ألا تنتقص رجولة الرجل، وألا تعاير حالته المادية، وألا تخطئ في حق أهله، حتى لو كانت علاقة ذلك الرجل بأهله سيئة إلى حد كبير. سكوت الحبيب وابتسامته أن تنافسه بالحب والرقي.

نعود لنواصل حديثنا عن احترام الحب، وإن أنسى لا أنسى قصة قرأتها عبر التاريخ وأرددها وما زلت أرددها وسأظل أرددها ما حييت. هذه القصة تعكس احترام الحب واحترام الحب الذي امتد إلى المحبوب. القصة لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت متزوجة من رجل كافر اسمه أبو العاص بن الربيع قبل الإسلام. لما جاء الإسلام استمرت معه، ولما جاءت لحظة الهجرة النبوية الخالدة، هجرة سيدي صلى الله عليه وسلم، من الطبيعي أن يهاجر وأن تهاجر معه زوجاته وأبناؤه وبناته. لكن زينب المحبة لزوجها الكافر في حينها ذلك الوقت رأت أنها تؤجل تلك الهجرة شيئا ما. بقيت في مكة. ماذا فعل سيد الناس صلى الله عليه وسلم المقدر للحب والمحترم له؟ هذه القصة ذكرتها بعض كتب السير إن صحت روايتها. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عاتبها؟ لم يعاتبها، لأنه يحترم الحب ويقدره. هل أمرها أن تهاجر وقال تطلقي منه وتزوجي أبا بكر أو عمر فهم أفضل من هذا الكافر؟ لم يفعل سيدي صلى الله عليه وسلم، كان يحترم الحب ويحترم ابنته رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. هاجر سيد الناس، وبقيت زينب في مكة تنتظر أبا العاص بن الربيع أن يسلم، فما أسلم. كان حريصا على معتقداته القرشية أو معتقداته الوثنية التي كان يؤمن بها. كأني أرى أبا العاص بن الربيع وزينب في حوار راق خال من الخشونة تدعوه ويدعوها ربما إلى منهجه. مضت الأيام وإذا بزينب تعزم الهجرة. من الطبيعي أن رجلا بمثل وضع أبي العاص بن الربيع أن يقف مضادا لزوجته، لكن ثانية احترام الحب عند أبي العاص بن الربيع جعلته يخرج محاميا لها ومدافعا عنها، وهي تخرج على بعيرها من مكة لله. ما أجمل احترام الحب، نبي مع رجل كافر متزوج من بنت نبي.

في داخلها صراع بين حب لزوج كافر وبين اتباع لأبي النبي يتصارع في قلبها، ولكنها صبرت وصبرت، ثم جاء وقت الهجرة. كأني أرى زينب، كأني أراها وهي في هودجها وهي تنظر إلى أبي العاص بن الربيع، وكأني أرى رقيه ونبله، لأنه راق ونبيل ذلك الرجل، وقد أسلم بعد حين رضوان الله عليه. خرجت من مكة يحاميها الكافر أبا العاص بن الربيع، يحاميها من يقاتل المسلمين، هي مسلمة، ويحاميها ويحميها ويحاميها من كل أحد، وهي تخرج مهاجرة إلى أبيها النبي عدو قريش التي يحاميهم هو. ما أعجب الحب، ما أجمل الحب. خرجت زينب وبلغت المدينة، وهي في تلك الحماية كيف رتبها، كيف نسقها، كيف نظمها أبو العاص بن الربيع. وصلت إلى المدينة، بقيت في المدينة السنة والسنتان، وكانت مصرة وباقية على عهد الحب لأبي العاص بن الربيع. دار الزمن دورته، وإذا بغزوة بدر تحدث بين المسلمين والكفار. في هذه الغزوة تم أسر مجموعة من القرشيين. يا ترى من كان بين الأسرى؟ كان بين الأسرى أبو العاص بن الربيع زوج زينب. علمت زينب أن أبا العاص بن الربيع بين الأسرى، احتارت، لأن هناك خلافا بين أبي بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم هل يقتل الأسرى أم يبقيهم. فإذا بقلبها ينفطر، كيف أوقف مثل هذا؟ كأني أقرأ مشاعرها. كيف أنقذ أبا العاص بن الربيع؟ أدرك أنه كافر لكني أحبه، أدرك أنه ما زال على الكفر لكني أحبه، وأرجو له الهداية وأرجو له التوفيق. ماذا فعلت؟ نظرت ذات اليمين ونظرت ذات الشمال، وكأني أراها أمامي الآن، فرأت عقدا قد ورثته من أمها خديجة. أخذت العقد وذهبت تجري إلى الأسرى هناك، تريد أن تفادي أبا العاص بن الربيع بعقد ورثته من أمها خديجة. كتب التاريخ الصماء تقول أرادت فداء زوجها، وأقول أنها أرادت فداء زوجها. واحد من الدروس في هذه القصة، لكن الدرس الآخر، أدركت أن أبا وهو زوج محب لخديجة تريد أن ترسل له رسالة جميلة. يا أبتاه، إني أحبه كما أحببت أنت خديجة، أنت من قلت هذا قسمي فيما أملك، فلا تلوموني أو فلا تلومني فيما لا أملك، أنت قلتها عن عائشة فما بالك عن خديجة. أتيت بعقد خديجة الحبيبة كأنها تريد أن تحرك فيه مشاعر الزوج المحب. أقول لكم أدرك أنه نبي، لكن عاش البشرية الكاملة أمامنا حتى يعلمنا الدروس، وحتى لا يأتي أحد ويقول أن هذا نبي ونحن لسنا بالأنبياء، فلا تطلب منا الطلبات التي يجب أن توجه للأنبياء. كأني أرى سيدي وهو يرى العقد صلى الله عليه وسلم، وعينه على العقد، ويقول للآسرين لأولئك الأسرى: إن شئتم أطلقتم لها أسيرها ورددتم عليها فديتها أو قلادتها. إن كنت أعرف في نفس هذا النبي الأعظم، فإن عينه لم تنظر يمنة ولا يسرى، بل كانت كل عينه على العقد، ينظر في العقد، لأن ذكرى خديجة العظيمة المبدعة ذات الروح الجميلة بدأت تسيطر على مكان موقعة بدر وما حولها، وحتى حينما ذهبوا إلى المدينة موطن تقييم أولئك الأسرى، انتشر عبق خديجة وعطرها في ذلك المكان. ماذا فعل الصحابة؟ أطلقوا لها الأسير. تقديرا لماذا؟ ليس للطلب النبوي فحسب أن يطلق الأسير أبدا، بل يدرك أن نفسا راقية بين جنبيه، أن تقديرا للحب، يدرك قيمة خديجة، فأرادوا أن يبقوا أنفاس خديجة هذه في العقد وقدروها. وأدركوا
نظرات كانت تتبادلها زينب مع أبيها محمد قبل أبيها النبي محمد، تحاكيه ويحاكيها بنظرات بلا ألفاظ، لكن من يدرك رقي محمد صلى الله عليه وسلم فإن رقيه ينطق المفردات الجميلة. أطلقوا أبا العاص بن الربيع، رجع إلى مكة، ما زال مصرا على كفره، ولكن زينب رضوان الله عليها ما زالت مصرة على حبها، لم تطلب الانفصال، وأبو العاص أيضا ما زال مصرا على حبه. دار الزمن دورته ومضت سنوات، وإذا بأبو العاص بن الربيع ذهب إلى الشام في تجارة أو شيء من هذا، وإذا به يعود. انظروا درجة احترام الحب والالتزام به. يعود من الشام فيتوه في الطريق، فرأى مجموعة من الناس عليهم ثياب معينة، عرف أن هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أين فر؟ قريش بعيدة، لكن بيت الحبيبة زينب وبيت أبو الحبيبة الراقي سيد الراقين صلى الله عليه وسلم، الذي يحترم الحب محمد صلى الله عليه وسلم قريب، ففر منهم إلى بيت النبوة. لم يدر أحد أين أبا العاص بن الربيع، بقي في بيت النبوة طيلة الليل. فلما كان الصبح وإذا بزينب التي آوت في بيتها تخرج إلى المسجد وسيد الناس يصلي بالناس وهو يقرأ القرآن، وإذا بها تشق عنان السماء وماذا تقول: إني أجرت أبا العاص بن الربيع.

تمام بشرية الحبيب أن يخطئ، ومن تمام الوفاء له أن نساعده على إصلاح نقصه وخطأه. يقول الشاعر: خلوت بها ليلا ولم أقضي حاجة، ولست على ذاك العفاف بنادمي. ويقول علي بن الجهم: وقد كنت بالعشاق أهزأ مرة، فها أنا للعشاق أصبحت باكيا. ويقول الهذلي: إن كان أهلك يمنعونك رغبة عني، فأهلي بي أظن وأرى.

ذهب أبو العاص بن الربيع كما قلنا واختفى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. آوته زينب زوجه وبقي عندها حتى الفجر، فلما كانت صلاة الفجر في المسجد النبوي الطاهر وسيد الناس يصلي بالناس، وإذا بزينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم تدخل المسجد وتهتف: إني أجرت أبا العاص بن الربيع. سؤال يطرح نفسه: هذه بنت لأب ومن هو نبي تقاطع الصلاة بصوتها، ما هذا؟ من الطبيعي أن يعاتب ذلك الأب. لما انتهت الصلاة لم يحدث أن قام العتاب. لماذا؟ لأنه كان يحترم الحب وكان يحترم ابنته، فلذلك كان يقدر تلك الأخطاء البسيطة ويحترمها ويراعيها. التفت إلى الصحابة وكأنه يطلب منهم إجابة معينة، ماذا قال لهم؟ هل قال: هل أجرتم من أجارت؟ لا، قال: أو قد سمعتم ما سمعت؟ يعزف الرقية صلى الله عليه وسلم، هو قد سمع وهم قد سمعوا، لكن أدبا في الطلب يطلب منهم الإجارة، لكن قال: أو قد سمعتم ما سمعت، حتى يفسح لهم المجال أن يقولوا ما يريدون. لم يقولوا سمع ولم يقولوا لم نسمع، إنما أجابوا على مراده النبوي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ قد أجرنا من أجارت. وحينما يقولون مثل هذا تعلم أن قصة حب زينب منتشرة في المجتمع المدني ويقدرون ذلك الشعور. ربما كانت تحكي لصويحباتها في المدينة عن ذلك الشعور. من الطبيعي، هذا شعور لا نملكه، تأصل في نفوسهم وكان لهم الأبناء من ذلك الحب. شاهد في هذه القصة، وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقف مع الشاهد دعاه ثم عرض عليه الإسلام، فقال: حتى أعود إلى قريش وأعيد لهم أماناتهم ثم أسلم. عنده درجة من العزة والقيمة، لا يريد أن يسلم في موطن ذلة. احترام الحب ثانية، سمح النبي صلى الله عليه وسلم للمحب أن يذهب. لماذا؟ حتى يرفع من درجة الثقة في الحب، وهذه درجة الأمانة في الحب. عاد إلى مجتمع مكة وعاد الأمانات إلى أهلها، ثم عاد ثانية إلى المدينة مسلما. شاهد في هذه القصة الجميلة، حينما يتنافس أطراف الحب الحبيب والحبيبة ومن حولهم في هذه القصة سيدي صلى الله عليه وسلم ثم المجتمع المدني في الصلاة والصحابة في لحظة الأسر يتنافسون في احترام ذلك الحب. ذلك الحب صفاته أنه في النور وأنه شرعي وأنه طلب الدعم والمساعدة. من لم يحترم الحب فإنه لا يحترم نفسه.

المدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: النبي
1: عدنية
2: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
0: عدنية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسينو نانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

المدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله في حلقة جديدة متجددة. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، هذا كلام حديث النبي وكلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن، انتبه، قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والطعان هو الذي يقع في أعراض الناس غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وما أكثرهم من الطعن، يطعن في عرض أخيه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرف عنه الإيمان، قال ليس المؤمن بي كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا كان طعانا فإيمانه ضعيف أو منعدم الإيمان. فالغيبة والنميمة والسخرية هذه أدوات الطعان، ولا يشبع الطعان إلا بهذه الأمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن. فما دام أنك تغتاب وتكثر الغيبة فإيمانك ضعيف، ما دام تكثر السخرية فإيمانك ضعيف، ما دام تكثر النميمة فإيمانك ضعيف. كل ما جلسنا فلان فيه، فلان طويل وفلان قصير وفلان سمين وفلان ضعيف وفلان، يا أخي خلاص نقولها من الآن، إلى متى والناس يأكلون بلحوم غيرهم ويأكلون ويتكلمون بأعراض غيرهم؟ ما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وغالب المجالس سواء الديوانيات أو البيوت أو المخيمات أو في العمل في الدوامات أو في غيرها أو في السفر أو في السيارة إلا ما ندر، لازم نقع في أعراض الناس، وإلا ما صارت مجالسنا حلوة وجميلة. حاول من اليوم أنك تذب عن عرض أخيك عشان ما تصير طعان. ليس المؤمن بالطعان، شلون؟ أنا أقول لك شلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه فله كذا وكذا وكذا، يباعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 خريفا. تخيل أنت بس قلت يا جماعة اسكتوا، فلان مو موجود ما يقدر يرد عليكم، وأنتم قاعدين تحشون فيه تغتابونه. إذا قلت هذا الكلام بنية صالحة فإن الله عز وجل يذب عن وجهك النار 70 خريفا، 70 سنة، بكلمة قلتها أنت دفاعا عن أخيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا اللعان. منه؟ قال ليس المؤمن. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. من اللعان؟ قال الذي يكثر من لعن الناس بلفظ اللعن صريح، يعني الله يلعنكم أو الله يلعن فلان، أو بالألفاظ المؤدية إلى ذلك كالدعاء عليهم: يا الله خذ عمر فلان، يا الله جهنم. يا نسمعها، تستغربون من الكلام هذا؟ لا والله نسمعها. أو تقول الله لا يوفقك لا دنيا ولا آخرة. يا أخي والله كل ما كان لسانك جميل حلو لسانك كانت الناس أقرب لك. أمه والله الله يلعن فلان، الله لا يدخل الجنة لعان، خذها مني هذه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة لعان. فلا تكثر من اللعن، ما ينفع اللعن، وخاصة الآباء والأمهات. الله يلعنكم، الله يسوي كذا، الله
الله يسود وجهك. لا لا لا لا لا لا, لا يسود وجهك ولا الله يصلحك الله يهداك. هذه أفضل كلمات نستبدلها. فالكلام هذا ما ينفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الفاحش ولا البذيء. بعض الناس فيه بذاءة بلسانه وتتقيه الناس لفحش لسانه. يا أخي عيب عليك أن الناس تبعد عنك. كل ما جاء دخل الغرفة الناس طلعت. والله أعرف رجل نسأل الله الله يصلحه, يقولون أقرب الناس له. والله إذا دخل الديوانية الناس انحاشت من الديوانية لأنه معروف ببذاءة اللسان. كل ما جاء أنت شنو؟ أنت شصلك؟ أنت كم معاشك؟ أنت كم عندك بالبنك؟ أنت كذا يتدخل فيما لا يعنيه. يقول والله كل ما دش علينا الديوانية قمنا تطافرنا من الديوانية. ليش؟ لأنه فاحش اللسان وبذيء اللسان. ولذلك ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونون اللعانون شفعاء يوم ولا شهداء يوم القيامة. ياه, يعني ما تصير شفيع ولا شاهد يوم القيامة؟ هذه مصيبة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: يا رسول الله ادعي أو ادعو على دوسا. دوس قبيلة من قبائل العرب. قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن دوسا عصت, يعني كفرت بالله, وما اتبعوك يا رسول الله. إن دوسا عصت وأبت, يعني نحاول نهدي ندعوها للإسلام فتأبى ما تبي, فادعوا عليها. لو واحد الآن جاك وضربك أو أكل حلالك أو ادعي عليه يا فلان, ادعو عليهم, ترفع يدينك الله لا يوفقهم. لا, النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. ادعو عليهم يا رسول الله, شنو قال؟ اللهم عليك بدوس؟ لا, قال: اللهم اهدي دوسا, اللهم اهدي دوسا وآتي بهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم, قلبه رحيم, ومن رحمة قلبه أنه دعا لهم ولم يدعو عليهم. اللهم اهدي دوسا, اللهم اهدي دوسا. أقول اللهم اهدي أولادنا وأولاد المسلمين, واهدي عصاة المسلمين. أسأل الله عز وجل ذلك. هذا, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: لما تكون صحتك.
3: لما تكون صحتك.
2: هي الأولوية.
3: هي الأولوية.
2: للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.

0: وعندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي لي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه والسكر في
0: الجيبه
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله ليزي
0: عدنية FM

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجارية

0: كلها لدينا، قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عدل على الحبايب
11: 88.9
10: حلوه والسكر في
11: الجسم
10: سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفايه، ما لقيتش غيرك جوايا
11: 88.9.

0: تضحك منا
1: إعلانك معنا،
2: أنت شارك مضمون،
3: أنت شارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا 88 فاصل

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 88 فاصلة 9
3: الكارثية.

0: 88 9 عدلها حلوة حلوة تنباس ايديها وتصدر بالوان عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد.

0: بتد
1: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
8: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
7: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
8: إذن أحسنت الاختيار.
9: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
10: بنافع للعمود،
0: الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: 的。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

المعدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.

0: وحشتيني قوي يا بهانة.
1: عيب كده يا واد يا سامح،
0: بقى كل الطول ده والهيبة وفي الآخر أبقى واد؟
1: إحنا حدنا في البلد كده، أي جدع يبقى واد.
0: وأنا الجدع؟ أنا الجدع بتاعك يا بهانة.
1: يعني إيه؟
0: يعني أنا فكرت وقررت.
1: إيه؟ قول.
0: بص بصراحة بهانة، أنا فكرت كويس قوي.
1: قول، اتكلم بقى يا أخي، انطق.
0: أنا فكرت أرجع القاهرة وكفاية مصيف لحد كده.
1: هو ده اللي أنت عايز تقوله؟
0: لا، أنا عايز أقولك كمان إن أحمد صاحبي.
1: أحمد صاحبك ماله؟
0: شجعني وبفكر، يعني بفكر أتقدم لك.
1: أنت بتقول إيه؟ بتتكلم بجد؟ هو أنا اللي سامعه ده صحيح ولا إيه؟ ده أنا كده هيغمى علي.
0: لا، امسكي نفسك. أنا بحبك يا بهانة وقررت أتجوزك.
1: لا لا، إيوة بجد، مش معقول. لا لا لا،
0: خرب بيتك، انت هنكتي ولا ايه يا بهانة؟ تعالي هنا يا بت، يا رايحة فين؟

0: في ايه يا نعسه؟
1: بهانة يا سيدي اتصلت بيا وقالت لي.
0: قالت لك ايه؟
1: صاحبك البيه سامح
0: عمل ايه الندل الجبان ده؟ لازم يصلح غلطته.
1: يا احمد اسكت يا احمد، ما عملش حاجة، انت بتقول اي حاجة وخلاص. كل اللي عمله يا سيدي انه اعترف لبهانة بحب.
0: طب والله محترم، ده محترم بجد بقى.
1: محتار. بقول لك ايه، انت مش هتحكي لي عن اللي حصل عندكم من بارح؟
0: لا بعدين، ده كان موضوع عائلي كده وتسليم لوحة وبتاع.
1: لوحة؟ لوحة ايه؟ انا مش فاهمة حاجة.
0: ولا انا.
1: طب بقول لك ايه بقى، انا لازم امشي بسرعة عشان الحق بهان.
0: طب خلي بالك من نفسك،
1: وانت خلي بالك من روحك. باي
0: باي باي يا حبيبتي.

0: البت حلوة قوي يا أحمد قوي
1: بصراحة. هي واختها نعسة جمال بجد، بس عيبهم الوحيد طريقتهم.
0: هنعلمهم وهيبقوا أحسن بنات في مصر.
1: وتفتكر هنعرف؟
0: طبعا هنعرف. خلينا بس في المهم، قولي عملت ايه في موضوع اللوحة الأثرية؟
1: استلمتها وكده مش هعرف ارجع القاهرة دلوقتي خالص.
0: طب والشغل؟
1: هاخد اجازة تاني لمدة اسبوعين.
0: بس انا لازم ارجع القاهرة.
1: ارجع بس حاول تجيلي تاني على اسكندرية.
0: هيحصل ان شاء الله، هيحصل.

0: كنت فين يا نعسة انت واختك بهانة؟
1: كنا عند
2: الله. وانت مالك يا سبدير؟ كنا فين؟
3: صحيح يا بدير يا ابني، وانت مالك؟ مش ليها اب
0: وفي مقام اخو بهانة؟ اه، وابن عمك وخطيبك يا نعسة.
3: ياه، عيب الكلام ده يا بدير، ومش وقته.
0: وعموما انا اهم حاجة اني اطمنت عليكم، وبعد كده مش هسيبكم.
2: عن اذنك يما، انا داخلة.
0: الله، سابني ورايحة فين دي؟
3: البنت جاية من برة تعبانة يا ابني، ودخلت تريح شوية.
0: هي جاية من الغيط دي، كانت بتتفسح وما كانتش عايزة ترد على الموبايل بتاعي لما رنت عليها.
3: سيبها براحتها يا بدير.
0: طب انا همشي.
1: مع السلامة يا ابن عمي، ترجع القاهرة بالسلامة.
0: انا مش هرجع القاهرة النهاردة، ومن الصبح هنقعد مع بعض على البحر، ده البحر وحشني قوي.
1: بس خلي بالك يا بدير، البحر اليومين دول في دوامات وممكن تغرق.
0: بس انا بقى بعرف عم يا بهان.
1: والبحر ملوش كبير يا بدير.
0: وانا بقى الكبير. بكرة هنتقابل على الشط.
1: على شط بحر الهاوي.
0: على شط ميامي.
1: اوعى تنسى تجيب معاك المايو يا ابن عمي، اوعى تفضحنا وتنزل بلبس الغيط.
0: لا ما تقلقيش يا بهانة، هنزل اشتري بنطلون برمودة.
1: برمودة.

0: الأميرة فريدة حفيدة الملكة فوزية.
1: أهلا وسهلا شاهينة زهانم.
2: أهلا بيك يا أميرة فريدة. المرة دي أنا جاية لك لوحدي، وعايز أقولك إن كلها أسبوعين ويبدأ الحدث العالمي.
1: الحدث العالمي؟
2: أيوة، نقل اللوحة الأثرية من القاهرة لفرنسا، من قصر السلاملك في المنتزه لمتحف اللوفر في باريس. فكري في الجواز من بلدنا أحمد عشان تضمني لقب أميرة مصر والعالم، ده غير الامتيازات اللي هتحصلي عليها.
1: انتي بتتكلمي بجد يا شاهينة زهانم؟
2: أنا جايالك عشان بلدنا أحمد أعجب بيكي، ومشكلتك في الأكل بس.
1: أنا ما كنتش أعرف إن الموضوع مهم كده، أنا مش هاكل خالص.
2: لا لا لا، مش للدرجة دي يا أميرة فريدة.
1: أنا متشكرة جدا يا شاهينة زهانم، ده شرف إني أكون زوجة للأمير أحمد، وخاصة إني هبقى أميرة العالم، وأتمنى إنك تقنعي أحمد باشا زهدي إنه يتجوزني.
2: أميرة فريدة سيبي الموضوع ده علي، أنا هتصرف.
3: وليه يا أنا ما تجوزت الأميرة ليزا ولا الأميرة عين الحياة ولا الأميرة روفان؟
2: اللي يعجبك بقى، كلهم أميرات جميلات ومن الأسرة العلوية.
3: ليه شرط واحد؟ زي ما الأميرة فريدة تخلت عن موضوع الأكل وطلباتها، الأميرة ليزا وعين الحياة وروفان كمان يتخلوا عن طلباتهم، هو أنا أختار ما بينهم.
2: تختار ما بينهم؟
4: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عدن زائد ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائد ام

0: 子。
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
5: عدنية إف إم،
4: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: يا دنيا.
1: يتمتع بالكثير من الخبرات. نعم هذا الجيل الموجود بالأسماء التي لعبت سوية على مدار السنوات الماضية، مزيج من لاعب الخبرة أو من لاعب الخبرة، أتحدث عن غرانيتشاكا، عن رودريغيز، عن أكانجي، عن فرويلر، عن إمبولو، مع وجود كذلك أسماء شباب موجودة في دكة بدلاء منتخب سويسرا، ولربما أبرز هذه الأسماء هو اللاعب مانزامبي. مانزامبي بالمناسبة أصغر لاعب يتواجد في قائمة منتخب سويسرا، لاعب صاحب 20 عام ليعتبر الموهبة السويسرية القادمة. هنا بيدرو سيغادر أرضية الميدان. بيدرو سيغادر أرضية الملعب، طبعا دقيقة خارج أرضية الملعب. قواعد الجديدة بعدما تدخل الإسعاف لمعالجة بيدرو، كرة من ركلة مرمى لمصلحة منتخب سويسرا. يعود الآن بيدرو، نعم يعود بيدرو، كرة ملعوبة لتصل هذه الكرة بعد ذلك في وسط الملعب، تتحول الكرة الآن في اليمين لمنتخب سويسرا، تلعب هذه الكرة في اليمين، عودة إلى الخلف من جديد، وصلت الكرة في وسط الميدان. لدينا محاولة لمنتخب سويسرا عن طريق دينيس زكريا، مرور من دينيس زكريا، يلعب كرة في وسط الملعب عكس الوجه إلى أقصى اليسار عن طريق فارغاس، التقدم هنا ومن جانبي رودريغيز، تمريرة من أكانجي، عنده كرة، نصف ساعة مضت وأكثر من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، سويسرا هدف، منتخب قطر لا شيء، كرة تلعب في وسط الميدان بعد ذلك من الجانب الأيسر، لكن برافو هنا التغطية كانت من أيوب العلوي في اللقطة.

طويلة في وسط الميدان تتحول من جديد عن طريق جنس زكريا. منتخب سويسرا لديه أيضا دفاع قوي. كرة تصل عالية بالرأس الآن تأتي لكنها أسهل عند حارس المرمى بولادا محمود. سيطر على الكرة الماضية. ثمان محاولات لمنتخب سويسرا، محاولتان لمنتخب قطر. كرة تصل عالية في وسط الملعب من جديد للكرة مزاف عن طريق دينيس زكريا باتجاه دان دان اندوي اندوي اندوي عند الكرة من اليمين، عودة إلى الخلف من جديد باتجاه الفيدي. الفيدي في التمرير، الكرة بتعود من جديد لمنتخب سويسرا من هذه المسافة التمريرة. الكرة والتصويبة، التغطية كانت موجودة، الإبعاد باتجاه يوسف عبد الرزاق في محاولة اللحاق بالكرة عادت مرة أخرى للمنتخب السويسري. جرانيت شاكا أبشر يمرر كرة في اليسار. فرويلان فارغاس أكانجي تلعب الكرة إلى أقصى الطرف الأيسر من جديد للمنتخب السويسري. ريكاردو رودريغيز الفيدي في كرة، الفيدي يحاول فيها من هذا المكان. الفيدي عنده كرة مازال يمرر إلى دينيس زكريا لاعب نادي موناكو. جرانيت شاكا من يلعب في فريق ساندرلاند. الكرة بتعود لأكانجي من يلعب هناك في إيطاليا. الكرة تصل في وسط الميدان مرة أخرى. أكانجي في التقدم، أكانجي في البينية، إمبولو في الاستلام، إمبولو بالكعب، هنا كرة توقف لكن مرة بعيدة إلى خارج الملعب. كرة اللاعب إندوي ركلة مرمى لمصلحة المنتخب القطري. هذه كرة إمبولو

شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، ملعوبة الكرة في الطرف الأيمن، دين الزكريا والعرضية، الكرة تتحول، لكن قبلها خطأ كان موجود لبيدرو في اللقطة الماضية. خطأ موجود لبيدرو في اللقطة الماضية. الآن لم يسجل منتخب قطر فيما تبقى من وقت في هذا الشوط الأول من هذا اللقاء، مهم جدا أن لا يستقبل وأن لا يتلقى هدف ثاني. نعم، نفس التركيز، نفس الانضباط الذي شاهدناه في فترات من دقائق التي مضت، لا سيما في العودة للمساندة الدفاعية من جانب يوسف عبد الرزاق ومن جانب نيلسون وحتى من جانب أكرم عفيف. كوندا يرسل كرة طويلة من الطرف الأيسر، صدمت في يوسف عبد الرزاق، الكرة بتعود مرة أخرى، تدخل كان موجود، خطأ لمصلحة منتخب سويسرا في بلادنا. أحيانا حينما تلعب أمام المنافس الأصعب في المجموعة يعني يعتبر الأمر بمثابة تحذير لما هو قادم، لا سيما في آخر مباراتين. تلعب الكرة في الطرف الأيسر لمصلحة منتخب سويسرا، عرضية تاتي، مدبو، إبعاد لم يكن كامل، بينما عودة من التسلل لريكاردو رودريغيز، وبالتالي التسلل كان موجود، ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب قطر في هذه الأكلة، ركلة حرة غير مباشرة. هذه الكرة الأخيرة، الكرة كانت قد تجاوزت الخط في اللقطة الأخيرة، كرة بارغاس. جماهير الحاضرة هنا في المدرجات كانت جماهير سويسرية، وإن كانت أيضا جماهير قطرية ودعم جماهير للعنابي. شاهدنا على مدار الأيام الماضية جسر جوي على مدار الأيام الماضية لدعم منتخب قطر، لأولى بذكريات مونديال المكسيك تحضر هنا في ملعب سان فرانسيسكو بايريا ستاديوم. أجواء كأس العالم، أجواء المونديال، كرة تصل طويلة إلى الأقصى اليسار لمصلحة منتخب سويسرا، ملعوبة كرة من رودريغيز إلى خارج الملعب، ركلة. أيضا هناك دعم من الجاليات العربية في الولايات المتحدة الأمريكية لمؤازرة منتخب قطر، شاهدنا هذا الأمر قبل هذا اللقاء، الكل استف لمساندة المنتخب القطري كما هو الحال لبقية المنتخبات العربية التي نتمنى لها التوفيق من خلال هذه المشاركة الاستثنائية. 8 منتخبات عربية. كرة من أكرم، يلعب كرة بالرأس لمنتخب قطر عن طريق يوسف عبد الرزاق، بتعود الكرة بعد ذلك في اليسار، عودة إلى حارس المرمى غريغور كوبل، يشتت بالكرة بمبدأ الأمان، تتحول إلى رمية جانبية، أسرع نعم، كرة تنفذ لكن مدبو يخسر بالكرة، رمية جانبية من جديد لمنتخب قطر. يوسف على التنفيذ يترك بالكرة ميلسون، تلعب الكرة في وسط الملعب، بيدرو تمريرة بينية لكنها كانت خاطئة، يستعيد المنتخب السويسري، كرة محاولة في وسط الميدان لكن خطأ كان موجود، خطأ على همام الأمين ليلعب في فريق كولترال يونيسا هناك في إسبانيا. كرة للمنتخب السويسري، بالمناسبة سويسرا خاضت مباراتين وديتين في الأسابيع الماضية أمام الأردن وأمام منتخب أستراليا. كرة تلعب من الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب السويسري، عودة إلى الخلف عن طريق ريكاردو، أكانجي، مانويل في التمرير، الكرة لمنتخب سويسرا لكن ممتاز مدبو في استعادة الكرة، والخطأ كان موجود في اللقطة الماضية، ركلة ثابتة، كرة عاصم، يا عاصم لا تستعجل، لا تتسرع يا مدبو. الكرة الماضية التمريرة كانت ناقصة لأكرم، الكرة بتعود بعد ذلك في الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب السويسري، كرة تصل من أمام فرويلر، بتعود الكرة من جديد لمنتخب سويسرا في اليمين، جرانيت شاكا يمرر كرة، جرانيت شاكا من جديد، الفيدي، جرانيت شاكا
لمنتخب سويسرا.

الكرة إلى الخلف بتعود بعد ذلك عن طريق الفيديو. الفيديو مرر الكرة في وسط الميدان. منتخب سويسرا يسيطر. 5 دقائق تتبقى على نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. الكرة مستمرة هنا في اليمين. ملعوبة الكرة بعد ذلك عن طريق غرانيتشاكا. عرضية من كوناتا. كوناتا تصدى في الكرة الماضية وحولها إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية لمصلحة منتخب سويسرا. ركلة ركنية للمنتخب السويسري. فرغاس على التنفيذ على ساري محمود بونتاب. منتخب سويسرا يستهدف هدف ثاني. يريد أن يؤمن 3 نقاط على صعيد هذه المجموعة. فرغاس على التنفيذ من ركلة ركنية. كرة ترسل بعد ذلك التصويبة تأتي. الدفاع يتصدى والانطلاقة من يوسف. يوسف عبد الرزاق وخطأ كان موجود. هذه بطاقة. نعم هذه فيها بطاقة. بطاقة صفراء على دينيس زكريا لإعاقة تقدم يوسف عبد الرزاق في اللقطة الماضية. في دكة بدلاء منتخب قطر هناك مشعل برشم، هناك صلاح زكريا، هناك لوكاس مينديس، هناك سلطان البريك، هناك الهاشمي حسين، هناك عبد العزيز حاتم، هناك لاعب اللي تألق في الدوري أحمد الجانحي، هناك أحمد فتحي، هناك كريم بوضياف، لدينا كذلك المعز متاري صاحب الهدف الوحيد لمنتخب قطر في بطولة كأس العالم 2022. بوعلام خوخي يرسل كرة إلى أقصى الطرف الأيمن. تلعب هذه الكرة بعد ذلك لمنتخب سويسرا من ريكاردو رودريغيز. يخرج الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة منتخب قطر. هدف من هنا أو من هناك. كرة سانحة تأتي يعدل فيها العنابي. يعود فيها العنابي. يعود فيها العنابي. يعود العنابي. في الكرة الماضية تصدى غريغور كوبل من أنقذ مرمى في كرة أولى أمام إدميلسون. كاد هنا إدميلسون أن يسجل هدف في العودة وهدف في التعديل. كرة من ركلة ركنية لمصلحة منتخب قطر. ركلة ركنية ستنفذ. كرة هنا ستلعب. أكرم على تنفيذ الركلة الركنية. أكرم على تنفيذ الركلة الركنية. هدف العودة يا عنابي. هدف العودة يا أدعم. هدف العودة يا عنابي من الركلة الركنية. كرة عالية بالرأس هنا تأتي. صوب سدد يا همام لكن في الأخير التغطية كانت موجودة. الكرة بتعود بعد ذلك عن طريق أيوب العلم. يرسل الكرة سهلة عند حارس المرمى غريغور كوبل. فرصة أخرى خطيرة. إدميلسون اللي حاول في كرتين من كان قريبا في مرتين. من كاد أن يهز شباك منتخب سويسرا في بداية الشوط وفي نهاية هذا الشوط. هذا اندوي عند الكرة لمنتخب سويسرا. اندوي في محاولة المرور. اندوي والعرضية لكن خوخي في التغطية الدفاعية والكرة ما زالت يشتتها. خوخي بعلام خطأ كان موجود. صافرة هنا تأتي لأكرم عفيف في اللقطة الماضية. أكرم ملك الأرقام على صعيد المساهمات. أكرم طبعا صنع 11 هدف في التصفيات وفي المجمل ساهم ب 15 هدف. أكرم عفيف كرة وصلت عالية طويلة لإدميلسون. الكرة بتعود مرة أخرى. نعم في مثل هذه الكرات بإمكانك أن تسجل. يعني دفاع منتخب سويسرا يعني فيه من القوة ما فيه. لم يتلقى سوى هدفين فقط في إطار التصفيات. لكن المنتخب السويسري منقول كرة في وسط الملعب عن طريق الفيدي. 6 دقائق أضافها حكم اللقاء محتسب من الضايات. كرة منقولة عن طريق اندوي. يتقدم من الجانب الأيسر. اندوي في لمسة تمريرة بعد ذلك عن طريق ريكاردو. ريكاردو في محاولة حذارية جابر بينما العرضية لا تأتي لسويسرا.

في كرة من عيسى سلاي منقولة إلى أكرم تتحول إلى رمية جانبية للمنتخب السويسري. ممتاز محمود أبو ندى، أكثر من تصدي، أكثر من إنقاذ من محمود أبو ندى في هذا اللقاء. كرة تصل من الطرف الأيمن على طريق دينيس زكريا الفيدي، عنده كرة لمنتخب سويسرا، تتحول الكرة بعد ذلك من بيدرو، تشتيت الكرة من بيدرو، بتصل هذه الكرة من جديد، كرة ساقطة عالية، لكن برافو، برافو بوندا، برافو محمود من أمام بولو، بولو طبعاً لاعب يلتحق متأخراً بمنتخب سويسرا. هذه الكرة لتصدى لها أبو ندى، كرة تلعب لمصلحة العنابي، هناك رمية تماس في هذه اللحظات، رمية جانبية منقولة، كرة بعد ذلك عن طريق بيدرو، يرسل كرة طويلة ممتازة في أقصى اليسار، يلا يا همام، يلا يا همام، لكن طالت على همام الأمين الكرة الماضية، همام الأمين في اللقطة الأخيرة كرة تتحول إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى للمنتخب السويسري. غريغور كوبل اللي أنقذ مرمى سويسرا تقريبا في انفرادين ليد ميلسون، يعني الأولى كانت انفراد، الثانية تزيد راس من جانب ميلسون، تصدى للحارس غريغور كوبل، كرة تلعب، أحيانا يعني يجب أن تكون محظوظ حتى ولو كانت فرصك قليلة. كرة تصل لمنتخب سويسرا، بولو في التمرير والتصويب، تأتي لكن إلى خارج الملعب، كرة مرت بسلام من جانب فارغاس، شاهدوا بولو في اللقطة الماضية عملية التسليم في المساحة الضيقة، كرة كانت ممتازة، هذه في المساحة الضيقة هنا من جانب بولو لفارغاس، لكن كرة تحولت إلى خارج الملعب، الحكم يشير بأنها إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب السويسري. منتخب سويسرا في هذه اللحظات ستنفذ ركلة ركنية عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس، الفرصة ومن ثم التشديد والإبعاد في لقطة أخيرة، خطأ كان موجود لمنتخب قطر، خطأ لبيدرو أكرم، وحديث مع السيد سعيد مارتينيز، أكرم عفيف هذا الموسم أو في الموسم المنصرم في 42 مباراة ساهم ب 41 هدف، لكن أكرم يعلم تماما أن هذه البطولة يجب أن يسجل فيها، أن هذه البطولة يجب أن يكون له من الأهداف نصيب أو حتى الصناعة مثلما ساهم كثيرا بصناعاته لمنتخب قطر أو لناديه نادي السد. كرة منقولة عن طريق رودريغيز، بتعود الكرة من عيسى لاي، تصل الكرة من خوخي، بوعلام يمرر كرة باتجاه بيدرو، من بيدرو تمريرة، نقلة من عاصم، عاصم إلى عيسى، عيسى في كرة من الرياق الأيسر، منقولة كرة عن طريق همام الأمين في اليسار، إدميلسون يا إدميلسون، إدميلسون في كرة عرضية ممتازة باتجاه أكرم، لكن التغطية السويسرية كانت موجودة والكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب. القطري عن طريق أكرم عفيف، أكرم على يسار حارس المرمى غريغور كوبل، أكرم من الركلة الركنية من أجل فرحة عنابية، الكرة بتعود بعد ذلك من همام الأمين، ينقل الكرة عودة إلى حارس المرمى محمود أبو ندى، محمود عند الكرة، تصل هذه الكرة عالية، دقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع والذي قدره الحكم بست دقائق، بيدرو محمود بوندا.

0: الملعب هذا كم بتصل هذه الكرة مرة أخرى من الطرف الأيمن. هل يدفع لوبوتيك بلاعب مثلا طويل قامة في شوط المباراة الثاني؟ ولدينا المعز ولدينا كذلك موتاري. هنا فرصة سويسرية خطيرة، الكرة ما زالت والمحاولة مستمرة، التمهيد والتصويب، لكن برافو جاس الله. همام همام هو من شتت الكرة الماضية، همام هو من أنقذ مرمى منتخب قطر في اللقطة الأخيرة. خطيرة كانت الكرة الأخيرة للمنتخب السويسري، ثواني أخيرة على النهاية وصافرة. السيد سعيد مارتينيز ستأتي، بل تأتي فعليا الآن لتنهي شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. سويسرا هدف، قطر لا شيء. ألقاكم عن طلاقة بداية الشوط الثاني.
1: بخطوات ثابتة نحو

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنيه اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

0: for a scholarship?
1: أنهيت الثانوية وتبحث عن منحة دراسية.
0: Searching for a job in the foreign language is an obstacle.
1: تبحث عن وظيفة واللغة هي العائق للحصول عليها.
0: Yali Institute is your best choice.
1: معهد يالي هو خيارك الأفضل.
0: Yemen's premier language is
1: دورات مكثفة وعادية وتجارية وخاصة.
0: Special offers and weekly discounts.
1: عروض خاصة وتخفيضات أسبوعية.
0: Register now and join the elite.
1: سجل الآن وانضم إلى النخبة.
2: جامعة آزال العلوم والتكنولوجيا صرح أكاديمي عريق يرفض منظومة في اليمن. سجل الآن في أحد تخصصات جامعة آزال العلوم والتكنولوجيا برسوم دراسية مخفضة وبأقساط سهلة وميسرة. جامعة آزال العلوم والتكنولوجيا بيئة أكاديمية تعليمية راقية وخطط دراسية محكمة ومقيمة. جامعة آزال العلوم والتكنولوجيا من أوائل الجامعات التي اعتمدت نظام الساعات المعتمدة في اليمن. جامعة آزال العلوم والتكنولوجيا صنعاء شارع الرباط جوار مدرسة سالم قطن. للتواصل على الرقم الآتي 777-554499. جامعة آزال العلوم والتكنولوجيا لمن يحسن الاختيار.

0: طبعا ركلة جزاء كانت هناك إشكالية إن كان قبلها هناك تسلل بالنسبة للمنتخب السويسري. بالمناسبة هذه أول ركلة جزاء يحصل عليها منتخب سويسرا في تاريخه في بطولة كأس العالم. الشوط الثاني الآن سينطلق في هذه اللحظات. العنابي من أجل العين وهنا على طريقة لويس إنريكي منتخب قطر في هذه اللحظات في تنفيذ ركلة البداية للمنتخب السويسري في هذه اللحظات. رمية جانبية. رمية تماس بنفس العناصر الأسماء بالنسبة للمنتخب السويسري في هذا اللقاء. لدينا كوبل في حراسة المرمى, هناك ريكاردو رودريغيز, مانويلا كانجي, لدينا الفيدي جرانيتشاكا, دينيس زكريا, فرويلر, ميشيل إبشر, فارغاس بالإضافة لإمبولو, وكذلك اللاعب دانيندوي بنفس العناصر بنفس الأسماء أيضا من جانب منتخب قطر. الثاني من هذا اللقاء أبو ندى في حرس
1: مهم جدا. الشوط الثاني في بداياته والمهم والأهم استثمار الفرصة القادمة. منتخب القطري في شوط أول في مونديال أمام فريق قوي بحجم سويسرا تخلق فورستين في راس يعني بوسيبل هجوميا ممكن. كيفاش بتتعامل دفاعيا مع قوة الخصم هذه حكاية أخرى, ولكن هجوميا ممكن تزور مرمى كوبيل. بدايات طبعا المنتخبات العربية مفهوم جدا بحكم تصنيف أنها تبدأ المواجهات الرئيسية الأولى صعيبة. مغرب ضد البرازيل, الجزائر ضد الأرجنتين, مصر ضد بلجيكا, قطر ضد سويسرا رأس المجموعة, العراق ضد النرويج القوية واللي ممكن تكون حصان أسود, والأردن ضد النمسا. في المقابل غدا في الفجر تونس تبدأ ضد السويد اللي على الورق أقل قوة من باقي أطراف المجموعة. أتكلم عن الساموراي الياباني ومنتخب الأورانج الهولندي. يزفر برشا مارتينيز ما يعدي شيء للمنتخب القطري, يعطي فاول في مكان سامح جدا وفرصة قائمة لسويسرا لقط المباراة مع بدايات الشوط الثاني. تمشي كرة للمنتخب الأوروبي مصنف 19 عالميا. فارغاس وراء كل الكرة الثابتة, فارغا يمشي فارغاس على القائم الثاني خطيرة ومرة سلامات وركنية. هي عدد 5 للمنتخب السويسري وما أراه هو نفس سيناريو بداية المباراة. يعني المنتخب السويسري يضغط, المنتخب السويسري ماشي الهجوم ويحب يخلص الماتش بالهدف الثاني. فارغاس كما قلت وراء تنفيذ كل كرات الثابتة. فارغاس يمشي كرة منتخب السويسري والحارس يتصدى بندى صاحب 6 تصديات في الشوط الأول. إلى كنية عدد 6 ضغط متواصل منتخب سويسري. ذكرتكم

0: أنه آخر مونديال غاب عليه هو المونديال الآسيوي في كوريا واليابان عام 2002. من 2006 باستمرار يتأهل للنهائيات، أبرز إنجازاته الربع نهائي، ومنتخب لم يخسر افتتاحياته في المونديال من عام 66، من 60 سنة. ترجع كرة بالرأس، استحواذ متواصل سويسرا، يشوط كرة ممتازة خطيرة جدا وضربة مرمى. المطالبة من القائد الأسطوري تشاكا بعد قذيفة من تشاكا، ولكن مرت سلامات. ممتاز المتابعة من أبو ندى، شكله حتى ممكن مسها شوية.
1: لنتمنى أن يتحسن أداء في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. أكرم عنده كرة عودة إلى الخلف، أيوب العلوي، أيوب كرة ما زالت لمنتخب قطر، يوسف في التمرير، ممتاز النقلة، لكن ريكاردو من أمامي، من أمامي أكرم، الكرة تتحول في الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب السويسري، تعود الكرة من جديد لمنتخب سويسرا. الفيديو يلعب كرة إلى كانجي، أكانجي إلى ريكاردو، رودريغيز في التمرير، الكرة تتحول، جاسم جابر، كرة خاطئة، يسعيد فارغاس لمنتخب سويسرا، الكرة ما زالت العرضية في اللقطة الماضية، تتحول الكرة من جديد لمنتخب سويسرا، من هذا المكان وصلت الكرة العرضية، الكرة ما زالت قائمة لمنتخب سويسرا. دوي والتسديد لكن بعيدة إلى ركلة مرمى أم إلى ركلة ركنية، يبدو أن الكرة إلى ركلة ركنية، نعم، لمنتخب سويسرا، حكم المساعد، هذه الكرة من اندوي وتزيد تويندوي، هل لمسها همام الأمين؟ يبدو أن اللمس ما كان موجود، وبالتالي ركلة مرمى لمنتخب قطر، نعم هي ركلة مرمى لمنتخب قطر، كرة بتعود من جديد لمصلحة المنتخب السويسري. يستعيد الكرة منتخب قطر، كرة للعنابي خاطئة لكن فعلام، يستعيد الكرة من جديد منتخب سويسرا، كرة تصل من فرويلر، يمرر كرة باتجاه أكانجي، أكانجي عنده كرة، أكانجي يرسل كرة إلى أقصى الطرف الأيمن، وصول بعد ذلك هنا في اليمين، أبشر يحاول، الكرة تتحول لمنتخب قطر عن طريق ميلسون، ميلسون يريد المرور لكن كرة مقطوعة، ضغط من لاعبي منتخب سويسرا، وخطأ كان على ميلسون في اللقطة الماضية. نشاهد دخول المعز في الدقائق القادمة في خيارات المدرب لوفوتيغي، لدينا كذلك هيدوس، لدينا أحمد علاء من الأسماء الموجودة بالإضافة لموتاري على الصعيد الهجومي، وأحمد الجانحي أيضا. هنا كرة من ركلة ثابتة لمنتخب سويسرا، ريكاردو رودريغيز على تنفيذ الركلة الثابتة لمنتخب سويسرا، ريكاردو رودريغيز للمنتخب السويسري. سويسرا تأهلت إلى دور ثمن النهائي في آخر ثلاث مشاركات. كرة من ركلة ثابتة لريكاردو، ريكاردو والعرضية ترسل بالرأس، هنا تأتي إلى خارج الملعب، ركلة ركنية جديدة لمنتخب سويسرا. صابت خوخي يطالب بوجود خطأ في اللقطة الماضية، هذه اللقطة مع أكانجي ما بين أحمد أويوب العلوي وأكانجي، ركلة ركنية ستنفذ، ريكاردو على تنفيذ الركلة الركنية لمنتخب سويسرا، عرضية داخل منطقة الجزاء، بيدرو بالرأس، تتحول الكرة في الطرف الأيسر، الرمية التماس يتركها فارغاس لمنتخب سويسرا، ستنفذ رمية التماس للمنتخب السويسري. الجماهير القطرية الحاضرة هنا في المدرجات بالمساندة الكبيرة، بينما هنا كرة تلعب في وسط الملعب لمصلحة منتخب قطر، ادميلسون يترك هذه الكرة، همام يلعبها عالية، يلا يا يوسف، يلا يا يوسف، استخدم سرعتك يا يوسف، لكن يوسف كان يبحث عن الكرة الأخيرة، يوسف كان يبحث عن الكرة الأخيرة، كرة بتعود عن طريق حارس المرمى غريغور كوبل. وصلت الكرة باتجاه الفيديو. أكانجي للمنتخب السويسري، يؤدي الإيقاع منتخب سويسرا في هذه اللحظات، يريد أن يلعب على المضمون. كرة منقولة من الطرف الأيمن عن طريق جرانيت شاكا. أكانجي عنده كرة، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر باتجاه ريكاردو في ملعب منتخب سويسرا. ملعوب الكرة من أكانجي عند حارس المرمى غريغور كوبل حارس دورتموند. نقلة بعد ذلك إلى كوبل من جديد، حاولت الضغط من لاعبي منتخب قطر. الكرة يستعيد العنابي من أيوب. العلوي عنده كرة، أيوب يتقدم من الطرف الأيمن، أيوب في لمسة، بعد ذلك الكرة تتحول من جديد لمصلحة منتخب سويسرا. يتصل هذه الكرة من جديد جرانيت شاكا بالكعب إلى الفيدي، نقلة عن طريق أكانجي. أكانجي في وسط الميدان باتجاه فرويلا، التمريرة في اليسار، فارغاس يحاول فيها، فارغاس من الطرف الأيسر، فارغاس عودة إلى الخلف باتجاه فرويلا. أكانجي لمنتخب سويسرا، لمسة في اليسار طالت وتحولت إلى خارج الملعب، رمية جانبية. لوفوتيغي حتى الآن من دون تبديلات، 10 دقائق لعب مضت من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. رمي التماس لمنتخب قطر، ملعوب الكرة، عملية دفع أعتقد كانت موجودة، الحكم أشار إلى الاستمرارية. كرة منقولة في وسط الميدان عن طريق أكانجي. أكانجي يلعب كرة في وسط الميدان، أكانجي في كرة، ما زال أكانجي هو من يبادر بالتقدم. دينيس زكريا من الطرف الأيمن، تمريرة بعد ذلك في اليمين، الكرة ما زالت لمنتخب سويسرا عرضية. بيدرو بالراس، عاصم مدبو إلى أكرم، عفيف عنده كرة وحيدا، يلعب له كرة باتجاه يوسف عبد الرزاق. عبد الرزاق يوسف، كرة يوسف مقطوعة طبعا، يعني ربما يحتاج هجوم منتخب قطر إلى لاعب بدني أكثر، يعني بقوة بدنية أكبر من يوسف عبد الرزاق. ولدينا المعز، اللاعب اللي ربما لديه هذه الخاصية ولديه هذه الميزة، المعز علي اللي يعتبر ثاني الهداف أو ثاني الهدافين في التصفيات بعد إيرلينغ هالاند. كرة منقولة، مقطوع الكرة لمنتخب قطر. يلا يا عاصم، ما جابوا في كرة مطلوبة الآن، ترسل لكن يستعجل. تسرع كان من عاصم ما جابوا في الوقت الذي كان بالإمكان أن يمرر الكرة في يسار، كان هناك لحظة فيها الاستعجال من جانب عاصم ما جاب. سقوط لخوخي بوعلام، وقع على أرضية الملعب. هذه الكرة الأخيرة، تدخل كان موجود من جانب اللاعب اندوي. اندوي لربما كان بالإمكان أن ينذر بالبطاقة الصفراء. الآن تبديلان، كريم ضياف وأحمد فتحي. أيوب العلوي سيغادر أرضية الملعب، أيوب العلوي سيغادر أرضية الميدان. لدينا تبديلين في تشكيلة منتخب قطر، كرة منقولة لمصلحة المنتخب السويسري، تلعب هذه الكرة، تبديلان طبعا في وسط الميدان لمنتخب قطر. كرة بتعود من اليمين، ترسل هذه الكرة لمصلحة منتخب سويسرا. دينيس زكريا، كرة مقطوعة. يلا يا يوسف، يوسف عبد الرزاق عنده كرة الآن، يوسف عبد الرزاق في محاولة مرور، يوسف باتجاه أكرم، لكن الكرة تتحول مرة أخرى، وصلت في وسط الميدان من جديد لمصلحة المنتخب السويسري. تمريرة في اليسار، رودريغيز والعرضية، لكن التغطية كانت مثالية. بيدرو في تشتيت الكرة، يسعيدها رودريغيز لمنتخب سويسرا. كرة منقولة عن طريق ريكاردو، رودريغيز والعرضية تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية للمنتخب السويسري. ثلاثة تبديلات أيضا، أحمد علاء راح يدخل، كريم وأحمد وأحمد فتحي، هذه الثلاثة التبديلات التي سنشاهدها في قادم الدقائق في تشكيلة منتخب من ركلة ركنية سويسرية. لكن بنداب في التصدي أقرب في التشديد، الكرة إلى خطأ في البداية لمنتخب قطر في اللقطة الماضية، خطأ كان موجود. وهذه الثلاثة التبديلات، أحمد فتحي بدلا من أيوب العلوي، وأعتقد أن يوسف عبد الرزاق سيغادر أرضية الملعب. تبديل الثاني، جاسم جابر يغادر أرضية الميدان، كريم بوضياف هو من دخل بديلا. بينما التبديل الثالث، أحمد علاء بدلا من من؟ أحمد علاء بدلا بالفعل من يوسف عبد الرزاق. يوسف عبد الرزاق يغادر أرضية الملعب، أحمد علاء هو من دخل أو من سيدخل بديلا منه في هذه اللحظات. إذن أحمد فتحي بدلا من أيوب العلوي، وكريم بوضياف بدلا من جاسم جابر، ولدينا أحمد علاء بدلا من يوسف عبد الرزاق. تبديلات ثلاثة، نتمنى أن يتغير فيها الحال، ونتمنى أن نشاهد أداء يختلف بالنسبة لمنتخب قطر على مستوى الدقائق القادمة، لا سيما في النزعة الهجومية. كرة تصل طويلة، بعد ذلك بتعود أحمد علاء في أول لمسة، أحمد في التحضير، كرة في وسط الميدان، كريم في نقلة لأحمد فتحي، عندها كرة إلى الخلف، وصلت بعد ذلك باتجاه عيسى لاي. بيدرو تحول في مركز الظهير الأيمن الآن، عيسى لاي رفقة خوخي بوعلام في محور الدفاع، كرة تصل عن طريق عيسى لاي. عاصم أدبو، عيسى لاي، كرة بتعود عن طريق محمود بندى. مباراة كبيرة لمحمود بندى في هذا اللقاء. خوخي بوعلام، نقلة في وسط الميدان، وصلت إلى كريم بخبرة السنوات، كرة منقولة إلى أكرم، أكرم إلى أحمد فتحي، إلى كريم، كريم يرسل لك كرة طويلة إلى الطرف الأيسر، لكنها سهلة عند حارس المرمى، الحارس غريغور كوبل. أكانجي لمنتخب سويسرا، الدقيقة 17 من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، سويسرا هدف، منتخب قطر لا شيء. كرة تلعب في وسط الملعب، الكرة تتحول بعد ذلك عن طريق فارغاس، فارغاس يحاول المرور، فارغاس من أمام لاعبين، لكن الكرة بتعود مرة أخرى، بيدرو يستعيد الكرة، فارغاس لمنتخب سويسرا، فارغاس يتقدم، مهاري فارغاس، فارغاس يعتبر بمثابة تهديد في الطرف الأيسر، من اليسار فارغاس ومن اليمين اندوي. منتخب سويسرا يعني منتخب سويسرا عنده كل الإمكانية، منتخب سويسرا بالمناسبة من المنتخبات الأوروبية على مستوى الإحصائيات، على مستوى الأرقام، على مستوى البيانات، إن كان في كأس العالم وإن كان في بطولة كأس الأمم الأوروبية، يعتبر من كبار القوم في هذه البطولتين أو في هاتين البطولتين على مستوى أرقامه في السنوات الماضية. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لمنتخب سويسرا في هذه اللحظات، فارغاس على التنفيذ، التمهيد، ريكاردو العرضية، كرة مقطوعة تتحول، تشتت، تعود لمصلحة منتخب قطر. الفيدي يرسل هذه الكرة عالية، بعد ذلك خطورتها مستمرة، تتحول الكرة في اليسار، همام في عملية الضغط، الكرة تتحول لمنتخب سويسرا في اليمين، فارغاس في التمرير، تشاكا يلعب لها كرة إلى دينيس زكريا، العودة بعد ذلك باتجاه ريكاردو رودريغيز. صعب جدا هذا المنتخب السويسري منذ التصفيات، منتخب سويسرا بالمناسبة خسارة وحيدة فقط في آخر 14 مباراة، وخسارة كانت بصعوبة أمام ألمانيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. عيسى لاي يلعب كرة لأحمد علاء، ملعوبة كرة باتجاه أكرم، الفيدي في التغطية، أحمد فتحي يحاول فيها، يستعيدها العنابي من جديد، همام

0: إلى عيسى، عيسى إلى إدميلسون، إدميلسون إلى همام، إلى مين؟ في كرة من الطرف الأيسر، يلعب له كرة عالية باتجاه أحمد على، لكن كرته إلى خارج الملعب رمية التماس. تنفذ رمية الجانبية لمنتخب سويسرا. أبشر، تصل الكرة بعد ذلك في الطرف الأيسر. فارغاس عنده كرة في الطرف الأيسر، عودة إلى الخلف عن طريق ريكاردو رودريغيز الفيدي. من هذا المكان لمسة هنا في اليمين لمنتخب سويسرا، الكرة بتعود من جديد لمصلحة المنتخب السويسري في الطرف الأيمن. أزالت الكرة السويسرية قائمة، دينيس زكريا يحاول فيها دينيس والعرضية لكنها سهلة عند الحارس محمود، لكن هناك ركلة ركنية بإشارة الحكم المساعد الثاني في هذه اللحظات. تبديل قادم فيما يبدو. هذه كرة دينيس زكريا، لاعب متعدد المراكز رفقة فريق الإمارات نادي موناكو. هذه التبديلات التي تأتي في هذه اللحظات. هذا مانزامبي، هذا مانزامبي. اندو يغادر أرضية الملعب، ابشر كذلك غادر أرضية الميدان. الآن دخل مانزامبي ودخل كذلك اللاعب ريدر، فابيان ريدر. نعم، فابيان ريدر هو من دخل بديلا في تشكيلة منتخب سويسرا. عرضية من الركنية، بوندا في التصدي، الكرة تتحول عن طريق أكرم، أكرم إلى أحمد، يلا يا علاء، أحمد في كرة مازال، عودة إلى أكرم من جديد، أكرم عفيف يرسل كرة طويلة بالرأس منقولة، هناك عملية دفع وهناك خطأ على اللاعب الفيدي في اللقطة الماضية.
1: Player number 11, Don Endoy, is replaced by number 9.
0: غادر إندوي.
1: مانزامبي.
0: مانزامبي، مانزامبي، هذا خطير. هذا هو موهبة سويسرا القادمة. اللاعب مانزامبي. نعم، هكذا يطلقون عليه. أنه موهبة سويسرا القادمة. اللاعب مانزامبي صاحب 20 سنة. كرة تصل طويلة. ريكاردو رودريغيز، الضغط من أحمد فتحي، الكرة بتعود بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة منتخب سويسرا. الفيدي، الفيدي في كرة يلعبها طويلة إلى أقصى اليسار، منقولة عن طريق فارغاس بالكنترول، فارغاس في المحاولة، فارغاس بعد ذلك التصويبة تأتي لكن مرت بسلام وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى في هذه الأثناء. ركلة مرمى في هذه اللحظات. ريدر إلى جرانيت شاكا، طبعا ريدر يلعب مع فريق أوغسبورغ الفريق الألماني. كثير من لاعبي منتخب سويسرا يلعبون في ألمانيا.

0: سمارة اف ام.
1: وهذا الامر يعتبر مساعد على مستوى التقريب وعلى مستوى هذه البداية. طبعا منتخب قطر بعد ذلك سيلعب امام منتخب كندا في فانكوفر، مباراة الثانية امام المنتخب الكندي في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات، ومن ثم سيلعب في سياتل امام المنتخب البوسني، بينما سويسرا امام البوسنة في المباراة الثانية، ومن ثم امام منتخب كندا كذلك في مدينة فانكوفر. سيستلف اللعب في هذه اللحظات يا احبائي الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، كرة متابعينا في كل مكان، كرة عند حارس

كندا كذلك في مدينة فانكوفر. سيستانف اللاعب في هذه اللحظات يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان كرة عند حارس

كندا كذلك في مدينة فانكوفر. سيستانف اللاعب في هذه اللحظات يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، كرة متابعينا في

الضغط الذي يمارس المنتخب السويسري. كرة تصل خوخي إلى عاصم، وصلت إلى كريم، منقولة كرة إلى أقصى اليسار، ممتازة جميلة رائعة، يلا يا تميلسون، يلا يا تميلسون، يلا يا تميلسون، مرور ممتاز، تقدم مازال أحمد علاء، تميلسون مازال بالكعب اليمين، الكرة مازالت للعنابي لمنتخب قطر، منقولة التصويبة هنا تأتي لكن بعيدة، بعيدة الكرة من كريم وضيافه. برافو برافو برافو، البحث عن حل والبحث عن إمكانية إحراز هدف، لأن التعادل إذا ما أتى أمام منتخب سويسرا سيكون تعادل ثمين جدا. إيه نعم التعادل سيكون ثمين جدا، لكن لدينا فرصة لمنتخب سويسرا. برقاص والتصويب، الله على بوندر، يا عيني على محمود بوندر، من جديد يتألق بوندر، من جديد يتعملق بوندر، ممتاز في هذا اللقاء. كرة عن طريق أحمد علاب، عند كرة في وسط الميدان، تمريرة خاطئة. شاهدوا كيف ينتشر المنتخب السويسري، لا يعطي مجال لسلاسة التمرير. كرة منقولة من مانزامبي، مانزامبي هذا خطير، فرصة لأن تأتي سويسرية، لكن مرت بالسلام إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. لكن برافو وألف برافو على محمود بوندر في هذا اللقاء، حارس أثبت نفسه، حارس أخذ مكانه. محمود بوندر في أكثر من تصدي في هذا اللقاء، وكما ذكرت في الشوط الأول حقق رقم مهم شخصي بالنسبة له في أن أصبح سادس حارس في تاريخ كأس العالم يتصدى لخمس تسديدات وأكثر. كرة تلعب عن طريق أكرم، بتعود الكرة من جديد لمصلحة منتخب قطر، نقلة من الطرف الأيسر، يلا يا عنابي، استذكروا ليالي 2019، استذكروا ليالي بطولة كأس آسيا قبل سنوات، استذكروا أنكم الأبطال، أنكم أبطال آسيا في آخر نسختين. منتخب قطر الآن في كرة عن طريق مدابو، عاصم إلى أحمد فتحي في كرة، لمسة من الطرف الأيسر، كرة قطرية هنا في اليسار، إدميلسون يبحث عن مرور، إدميلسون التمريرة إلى مدابو، عاصم في كرة من الطرف الأيمن، خوخي يا خوخي، استذكر تلك الأيام، استذكر تلك الليالي، استذكر تلك البطولتين، استذكر أهدافك الصاروخية من المسافات البعيدة. مدابو في كرة في وسط الملعب، كرة لمصلحة منتخب قطر من الطرف الأيسر، تمريرة إلى أقصى اليسار، منقولة كرة عن طريق همام، الأمين في كرة، ماشي العنابي صح، ماشي العنابي صح، ماشي العنابي صح، ولكن الكرة طالت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. أوه يا أحمد علاء، يا أحمد يا علاء، كان عليك أن تستعير طول القامة لمونتاري أو طول القامة للمعز في لقطة وفي كرة عرضية وفي كرة كان بالإمكان أن تأتي راسية لمنتخب قطر. كرة تصل للمنتخب السويسري، بتعود الكرة في وسط الميدان، ريكاردو رودريغيز يلعب كرة من الطرف الأيسر، فارغاس يمرر كرة عن طريق ريكاردو، رودريغيز، فارغاس من جديد، الكرة بتعود في وسط الميدان باتجاه أكانجي، أكانجي في لمسة، لدينا هنا تمريرة، كرة توصل طولية لكنها بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. تبديل قادم، مناعي راح يدخل في هذه اللحظات في تشكيلة منتخب قطر. محمد مناعي هو البديل، عاصم مدبو يغادر أرضية الملعب في هذه اللحظات. تبديل في تشكيلة منتخب سويسرا، هذا زكي العمدون، زكي عمدون لاعب نادي بيرلي الفريق الإنجليزي، ومن دخل بديلا في هذه اللحظات بدلا من فارغاس، عمدوني يدخل بديلا، زكي العمدوني بدلا من فارغاس في هذه الفترة.

من فترات المباراة في هذه الفترة من فترة شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، كرة منقولة عن طريق عيسى لايم، تمرير بعد ذلك في وسط الميدان مرة أخرى، كريم وتمرير مناع في لمسة لكن بعيدة كانت الكرة، لعب توا داخل. بالتالي يريد أن يدخل في أجواء هذا الإيقاع، لا سيما مع هذا الإيقاع البطيء داخل أرضية الملعب حتى من جانب المنتخب السويسري. رمي التماس لمنتخب سويسرا، الفيديو إلى كانجي، ريكاردو رودريغيز عنده كرة في الطرف الأيسر، ريكاردو التمرير في اليسار عن طريق الزكي عمدوني، عمدوني يحاول فيها، عمدوني يعيد الكرة إلى الخلف، فرويلر تمرير بعد ذلك في اليسار لكن إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. بعد هذا اللقاء المغرب يفتح الطريق أمام سيليساو أمام المنتخب البرازيلي في واحدة من قمم مرحلة المجموعات. المغرب الذي قدم بطولة كأس عالم تاريخية في قطر قبل سنوات، قبل حوالي أقل من 4 سنوات بطبيعة الحال، في البطولة التي لا تشبهها أي بطولة. أي نعم، المغربي يتذكر تلك الأيام، يتذكر صدى الأصوات في تلك البطولة كما نتذكرها وكأنها كانت بالأمس في دولة قطر. كرة تلعب عن طريق ريكاردو رودريغيز، أكانجي يمر الكرة باتجاه ريكاردو رودريغيز، عنده كرة تمريرة نقلة في وسط الملعب لمنتخب سويسرا، مانزامبي والتصويبة قوية جدا لكن مرت إلى خارج الملعب إلى ركلة إمام. نعم، هذا الاسم هو من سيقود منتخب سويسرا مستقبلا، مانزامبي هذا الاسم هو من تعول عليه سويسرا لتدعيم هذه الأسماء مع اعتزال جيل من الأسماء، شاكيري ولوسومي وأسماء أخرى كانت حاضرة رفقة منتخب سويسرا في جيل كان ينتظر منه أن يقدم الكثير، لكن منتخب سويسرا في مرات لكان ينقص كان الحظ. أي نعم، منتخب سويسرا في مباريات كان ينقص الحظ على صعيد المشاركات الماضية، لكن في بطولة كأس العالم الأخيرة لا حظ ولا غير، 6 أهداف في لوسين من أمام المنتخب البرتغالي. لدينا كرة منقولة، وصلت هذه الكرة بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة المنتخب القطري، كرة عن طريق أحمد فتحي، تمريرة في وسط الملعب، بتعود الكرة من جديد لمنتخب سويسرا، مازامبي يعيد الكرة للخلف، وصلت بعد ذلك من الطرف الأيمن، مانزامبي يتقدم في وسط الميدان، البحث عن مساندة، الكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة منتخب سويسرا، تقدم في وسط الملعب، تمريرة باتجاه مانزامبي، ينقل الكرة في الطرف الأيسر، زكي عمدوني يحاول فيها، زكي من هذا المكان، لدينا تمريرة، فرصة سويسرية، دينيس زكريا والعرضية تأتي لكن هما ملامين في التغطية، الكرة تتحول من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب السويسري من جديد، كرة تلعب في الجهة اليمنى، الكرة ما زالت والمحاولة تستمر، عودة إلى الخلف من جديد لمنتخب سويسرا، دينيس زكريا يلعب هذه الكرة في وسط الملعب إلى الفيدي، كرة منقولة لمنتخب سويسرا، تمرير لكنها مقطوعة، بتعود الكرة بعد ذلك سهلة عند حارس المرمى بونيتا في اللقطة الماضية. طبعا سويسرا تقريبا 22 تسديدة وهو الرقم الأعلى لها منذ مونديال 66. كرة منقولة، عذاري من هذه اللقطة، كرة بتعود لمصلحة منتخب قطر، تمرير في وسط الميدان لمصلحة العنابي، منقولة عن طريق أكرم، يلا يلا يلا يلا هي، لكنها سهلة عند حارس المرمى، بعيدة على أحمد علاء، بعيدة الكرة الأخيرة عن أحمد علاء في اللقطة الماضية.
هدف لا يحتاج إلا شبه فرصة، بينما هنا فرصة لمنتخب سويسرا بولو، لكن السالة عندها محمود أبو ندى. بولو اللي بالمناسبة لديه كثير من الأرقام، ويعتبر واحد من 5 لاعبين فقط سجلوا أكثر من هدف في كأس العالم 2022 وفي يورو 2024. لاعب اللي يعتبر هو الهدف وهو السلاح الأول تهديفيا لمنتخب سويسرا، يوم سجل هدف من ركلة جزاء فيها الكثير من الكلام في شوط المباراة الأول، وحاول الآن في اللقطة الماضية أن يسجل، لكن الكرة كانت سهلة لمنتخب قطر. 6 دقائق تتبقى على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. تلعب الكرة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب السويسري من جانب دينيس زكريا. دينيس زكريا في تمريرة، كرة بتعود عن طريق مازامبي، التغطية حضرت، الكرة شتتت في وسط الملعب، عادت لمصلحة منتخب سويسرا من جانب الفيديو. الفيديو مرر كرة في وسط الميدان، بتعود الكرة بعد ذلك عن طريق فرويلر. أكانجي في المنتصف مرة أخرى، ريكاردو خطأ في الكرة الماضية على بيدرو بإشارة حكم المباراة. المباراة القادمة لقطر أمام كندا، شهد منتخب كندا بالأمس يتعادل أو تعادل أمام المنتخب البوسني. هنا أكرم عندها كرة في وسط الميدان، أكرم في لمسة، إدميلسون في السلام، إدميلسون عندها كرة في الطرف الأيسر لقطر من إدميلسون، تمريرة وصلت من أحمد فتحي إلى أكرم، أكرم إلى أحمد، بعد ذلك إدميلسون، التمرير لأكرم، أكرم من جديد، عودة في الوسط عن طريق أحمد فتحي، الكرة بتعود مرة أخرى من أجل فتح باب، من أجل وصول إلى الشباك غريغور كوبل. هي في كرة قادمة، عرضية ترسل راسية، يلا يا أكرم استلم يا أكرم، تقدم يا أكرم، موري أكرم توغل، عرض أكرم، عرضية ترسل خطيرة، ولكن حارس المرمى غريغور كوبل تمكن من هذه الكرة. حارس مرمى منتخب سويسرا اللي تصدى لأخطر كرتين للمنتخب القطري من إدميلسون، كرتان، واحدة في بداية شوط المباراة الأول في الدقيقة الثانية، أعتقد تلك الكرة لو سجلت يعني لتغير الكثير، يعني على مستوى البداية، على مستوى الحافز، كرة تلعب والحافز موجود من دون أدنى شك، وعلى هناك حافز في كرة القدم أكثر من مباراة في بطولة كأس العالم، أبدا لا شيء، هي المباريات الأهم في البطولة الأهم، لأن اللحظات هنا والأهداف تبقى خالدة. خطب كان موجود على خوخي بوعلام، وصول متأخر في اللقطة الماضية، خطأ كان موجود في الكرة الأخيرة، لابوتيغي غير راضي على قرار الحكم الأندوراسي. التاريخ الآن يدخل، الأسطورة الآن يدخل، أسطورة كرة القدم القطرية حسن الهيدوس هو من يدخل بديلا في هذه اللحظات. نعم، حسن الهيدوس يدخل، إدميلسون يغادر أرضية الملعب في هذا التبديل اللي يحدث الآن. حسن الهيدوس هو رمز كرة القدم القطرية، هيدوس قائد الجيل الذهبي لكرة القدم القطرية في السنوات الماضية. هيدوس بديلا، بينما من جانب سويسرا فرويلر ورودريغيز غادر أرضية الملعب. يشاري دخل في تشكيلة منتخب سويسرا، ومهم كذلك دخل بديلا، الكرة منقولة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس.
مهايم ميرو مهايم لاعب نادي هامبورغ دخل في تشكيلة منتخب سويسرا. كرة منقولة عن طريق مناعي عيسى لاي دقيقة الوقت الأصلي. أكرم ممكن هي يا أحمد يا علاء هذه الكرات لا تتكرر كثيرا من هذه الأماكن. الكرة لا جاءتك فرصة من هذا المكان كهذه الزاوية في هذه المساحة وفي المكان المواتي تماما عليك أن تستغلها عليك أن تضربها بكل قوتك يا أحمد يا علاء لكن سهلة ضعيفة كانت عند الحارس غريغور كوبن. كرة تلعب وصلت من الطرف الأيسر أكانجي يلعب لها كرة باتجاه إمبولو. إمبولو يحاول فيها إمبولو ما زال إمبولو في التمهيد دينيس زكريا والعرضية لن تأتي لكن مرت إلى خارج الملعب وعادت إلى رمية التماس. 6 دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع. طبعا النتيجة الحالية لا تعتبر سيئة أبدا السيما وأن هناك منتخب هو المرشح لأن يتصدر هذه المجموعة وهو منتخب سويسرا وبالتالي يجب البناء على هذه النتيجة في المباراتين القادمتين ونتحدث عن بطولة الفرص فيها كبيرة لأن تتأهل إلى الدور القادم لأن منتخب قد يحصد 3 نقاط بإمكانه أن يتواجد في أفضل الثوالف في الدور القادم. كرة منقولة تصل لمصلحة منتخب قطر. هيدوس يلعب كرة في الطرف الأيمن لمصلحة منتخب سويسرا. مازامبي مازامبي كرة مقطوعة بتود عن طريق أكرم. أكرم يا أكرم أكرم في لمسة الكرة تتحول مرة أخرى لمصلحة منتخب سويسرا. الاستلام ومن ثم الفرصة للتزيد الكرة بتود من جديد لمنتخب قطر عن طريق أحمد علاء من أمام أكانجي رمية جانبية لمنتخب سويسرا. رمية تماس للمنتخب السويسري في هذه اللحظات.

0: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ. الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منك.
1: هيا اسمعوني يا خبري، تشتوا أكل.

بعد ذلك فاز على المغرب في مونديال 98، وبالتالي مباراتين بفوزين للبرازيل على

العرب، بينما لمنتخب المغرب مباراتين سابقتين أمام منتخب من أمريكا الجنوبية، خسرت عام 70 في المشاركة الأولى أمام بيرو بثلاثة أهداف نظيفة، وخسرت كما ذكرنا أمام البرازيل بثلاثة أهداف نظيفة. حكم المباراة السلوفيني سلافكو فينيتش الذي أدار نهائي دوري الأبطال في 2024، طاقم التحكيم في مباراة هذا المساء في

ميتيتش الذي أدار نهائي دوري الأبطال في 2024 طاقم التحكيم في مباراة هذا المساء في الذي كان صغيرا يومئذ أن البرازيل هنا توجت بعد غياب 24 سنة. والآن الآن البرازيل أيضا بعد غياب 24 سنة هكذا يراهنون, يقولون بأن هذه السنوات كفيلة وكافية لأن تعيدنا بعد ذلك إلى النجمة السادسة. لا زالت البرازيل تتقدم الكل بألقابها الخمسة مع مطاردة من ألمانيا, مع مطاردة من إيطاليا, مع مطاردة من الأرجنتين ميسي الذين يملكون ثلاثة ألقاب. بينما ماذا عن المغرب؟ ماذا عن المفاجأة السارة؟ ماذا عن المنتخب العربي والأفريقي الذي قال لا للاستسلام, بل إنه بعد ذلك في مونديال الدوحة الاستثنائي كان قد قال كلمته وكان رابع العالم. ولذلك يريدون في هذا المونديال أن يذهبوا بعيدا مع جيل من الآن فيه بعض العناصر السابقة مثل طبعا الأسطورة بونو وبقية الرفاق. لكن المباراة الأولى في غاية الأهمية, المغرب اليوم ببونو, أشرف حكيمي, عيسى ديوب, شادي رياض, مزراوي نصير, إبراهيم دياز, أناحي, أبو عدي أيوب, نايل العيناوي, الخنوس وصيباري. هذه التشكيلة ضغط على لاعبي المنتخب البرازيلي في الانطلاقة الأولى. ماذا عن البرازيل؟ ماذا عن سيدة كأس العالم عبر كل التاريخ؟ أليسون في المرمى, حارس مرمى ليفربول, إيبانيز طبعا مدافع أهلي جدة, لدينا ماركينيوس, لدينا جابريل, لدينا دوغلاس كوستا, رافينيا, باكيتا, كاسيميرو, جيماريش, فينيسيوس وتياغو. هذه التشكيلة الكاملة المكملة عندما يتعلق الأمر بمنتخب البرازيل. لا شك أن هي مباراة أولى عندما يتعلق الأمر طبعا بانطلاقة المونديال. يريد هذا المنتخب العريق الحديث عن أصحاب الفانيلة الصفراء, يريدون الفوز في المباراة الأولى, يعلمون بأن أن تبدأ بدايتك السليمة. بينما في الجانب الآخر الأسود سيقاتلون كما جرت العادة, وبالتالي هي المباراة الأولى. هذا الخطأ الأول في الانطلاقة الأولى كما ذكرت, الصافرة من سلافكو فينيتش السلوفيني 46 سنة. إبراهيم دياز هنا يعرقل ويحصل على خطأ في مونديال حتى الآن ينطلق بصورة مثيرة. وهذه ثاني مباراة للعرب, شهدنا قطر تعود من بعيد أمام سويسرا وتتعادل في مباراة مثيرة, النقطة الأولى لقطر في بطولة كأس العالم. بينما انطلاقة للمغرب في الكرة الماضية, الكرة بعد ذلك تلعب تبعد وتعود لصالح المنتخب المغربي الذي لا شك أن المركز الرابع في المونديال الماضي قد فتح الكثير من الآفاق والكثير من الطموحات التي تكبر شيئا فشيئا. الآن طبعا بعد فترة الرقراقي الآن يأتي المدرب محمد وهبي, الرجل الذي قاد المغرب لإنجاز كأس العالم للشباب على حساب منتخب عريق وهو الأرجنتين. هذا الرجل الذي دخل التاريخ من أوسع الأبواب, لقد كسر كل العادات وكل التقاليد وكل ما كان يعتقد أنه لم يحدث, أصبح أول مدرب أجنبي في تاريخ البرازيل العريق. الحديث عن المدرب التاريخي أيضا في الكرة العالمية كارلو أنشيلوتي. لكن المغرب تبدأ جيدا حتى الآن في الانطلاقة الأولى, الصافرة تحضر والخطأ يحضر كذلك أيضا, والخطأ على إيبانيز. طبعا هذا من أهدى أهلي جدة بطولتين متتاليتين في دوري أبطال آسيا, وبالتالي الآن أيضا في مباراة الدولية الثامنة مع منتخب بلاده البرازيل يرتكب الخطأ في الكرة الماضية. ما أجمل المشهد, ما أجمل المشهد وما أجمل كرة القدم عندما تجمع الملايين في مكان واحد يحتفلون وكأنهم عائلة واحدة. لدينا ضربة حرة مباشرة في هذا المكان, ضربة حرة مباشرة, أشرف حكيمي كان في عناق كبير مع ماركينيوس, أهدوا باريس سان جيرمان دوري الأبطال. الآن كل منهم يريد أن يهدي بلاده الفوز الأول في المباراة الأولى في المونديال. كرة تلعب الأمام من جانب تياغو, المنتخب المغربي الأسود حتى الآن يحافظ

على الكرة في بداية ممتازة كانت عن طريق عيسى ديوب، هذا أشرف حكيمي يعيد الكرة الخلف. الآن اختصر المسافات المنتخب المغربي بصورة راقية لا شك في ذلك. لدينا محاولة، الكرة تصل في هذا المكان الآن عن طريق الخنوس اللي كان بالمناسبة أصغر لاعب عربي عبر كل التاريخ يلعب مباراة في كأس العالم، في مباراة المركزين الثالث والرابع في مونديال الدوحة أمام كرواتيا، وكان في سن 18 سنة 221 يوما. لكن في هذا المونديال أعتقد بأن المصري حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الإسباني ربما يصبح اللاعب الأصغر الذي يلعب في تاريخ كأس العالم. هذه انطلاقة لصالح البرازيل في الكرة الماضية، بعد ذلك مستمرة الضغط المغربي يسترجع الكرة لصالح بونو في الكرة الماضية. مونديال آخر بالنسبة لبونو طبعا بعد مونديال خيالي في الدوحة كما تابع الجميع، أرقام لا شك أنها قياسية لبونو عندما يتعلق الأمر بمشاركة تاريخية في البطولة الأولى. ماذا عن البطولة الثانية؟ ماذا عن إبراهيم دياز؟ ماذا عن المغرب الذي حتى الآن في الدقائق الخمس الأولى بصورة راقية أمام أسياد كأس العالم؟ نتحدث عن البرازيل لا شك في ذلك، وطبعا القوة العظمى، ولدينا أناحي بصورة ممتازة. المغرب الآن، المغرب الآن والقائد المغربي قائد الأسود الحديث عن حكيمي، هذه الكرة في هذا المكان، الكرة بعد ذلك تلعب وتبعد، والملعب كل الملعب. هذا محمد وهبي أهدى المغرب كأس العالم للشباب، وكان على حساب الأرجنتين في مباراة النهائية قبل ذلك أخرج فرنسا، وبالتالي يريد طبعا بعد هذا الإنجاز أن يهدي المنتخب الأول. الآن منتخب المغرب كرة فيها مرور للخنوس، محاولة مغربية، نصير مزراوي يتقدم، مزراوي يستمر في التقدم، الله الخطورة الأولى، الخطورة الأولى كانت للمغرب والمغرب الأفضل في انطلاقة المباراة بهذه الصورة خارج أرضية الملعب. العيناوي، العيناوي والده كان نجما كبيرا في مضرب في عالم التنس، وهنا كاد أن يسجل هدفا في الكرة الماضية لولا دفاع المنتخب البرازيلي. تستمر المغرب بصورة راقية، الكرة قوية استدت بعد ذلك وبعدت وعادت، ولاحظ الضغط الرهيب الذي يمارس المنتخب المغربي في البداية الأولى من انطلاقة هذه المباراة. أفضل المغرب، سبع دقائق، مغربية جميلة خطيرة مرت أيضا، وأشرف حكيمي، أشرف حكيمي هذا محمد وهبي يلعب مباراة المغرب في الانطلاقة الأولى الأفضل حتى الآن. هل كانت إلى ضربة ركنية في الكرة الماضية؟ المغاربة يقولون الآن في ظل هذه البداية المرعبة نريد أن نتقدم بهدف. المنتخب البرازيلي في الكرة الماضية عن طريق بالفار تياغو، تعود في وسط الملعب عن طريق باكيتا، تأتي الكرة من أيضا كاسيميرو في الكرة الماضية، لكن يسترجعها المنتخب المغربي بصورة إيجابية، تنقل الأمام بلا خوف إطلاقا، بلا توتر، بلا ضغوطات. المنتخب المغربي هو من يستحوذ، هو من يتناقل لعبوه الكرات، هو من ينتشر بصورة ممتازة حتى الآن في بداية أحداث المباراة. كرة من جانب نايل العيناوي، هذه كرة للبرازيل، هذا تياغو الآن، عليك أن لا تخطئ، عليك أن لا تهدي الكرات للبرازيل، لأن البرازيل طبعا الكل يعلم قيمة البرازيل، خطورة المنتخب البرازيلي، الأسماء القادرة على تحويل كل كرة إلى خطورة كبيرة. كرة تعاد من جانب اللاعب إيبانيز للخلف الآن عن طريق لاعب خط الوسط كذلك أيضا في الكرة الماضية، أو هذا القائد ماركينيوس، ماركينيوس مع المدرب الإيطالي الكبير في حدث كبير بعد 24 سنة من تتويجهم الأخير في مونديال كوريا واليابان، يوم أن قال كلمته الظاهرة رونالدو الحاضر رافينيا يريد أن يقول كلمته في الكرة الماضية، لكن كرة تلعب وتعود عن طريق أيوب أبو عدي،
شاب صغير 18 سنة عند الكرة الآن. أيوب معدي يتقدم ويستمر وبالإمكان أن يسدد الكرة الماضية في البداية الأولى. التسديدة قوية من جانب أيضا المنتخب المغربي وتعاني البرازيل حتى الآن. وياهي معاناة. شوف أشرف حكيم يتحدث عن لاعب مدافع ولكنه متواجد دائما للأمام. هذه الكرة الماضية في البداية الأولى من مباراة ثانية تجمع المنتخبين في كأس العالم. 3-0 طبعا في مونديال 98. جيل غير الجيل, أسماء غير الأسماء. ولدينا أشرف حكيمي يعيش أوقات سعيدة, توج مع باريس سان جيرمان بطلا لدوري الأبطال مرتين متتاليتين. 10 دقائق نتحدث عن مونديال حتى الآن, يظهر لنا في البداية الأولى بصورة راقية. وبالتالي نحن على موعد كبير لا شك في قادم الأيام, في قادم الجولات وفي قادم المجموعات, بأن نشاهد ربما على مستوى الأرقام القياسية التي تستمر في التساقط. الحديث عن عدد الأهداف, الحديث عن 104 مباريات, الحديث عن 48 منتخب, الحديث عن العرب, الحديث عن كرة للمغرب, الحديث عن كرة في هذا المكان, لكن تلعب وتبعد والصافرة هنا. وياهي بداية. الله الله الله, هذا نايل العيماوي لاعب روما الإيطالي, بينما باكيتا كان في الدوري الإنجليزي مع ويسهام يونايتد ولكنه عاد إلى البرازيل مع نادي فلامينغو. ولاحظ الكرة الماضية التي أناحي هذا اللي تغنى فيه لويس إنريكي بالمناسبة في مباراة إسبانيا والمغرب, تغنى فيه قال هذا اللاعب أذهلني في مباراة. طبعا لويس إنريكي كان مدربا لمنتخب إسبانيا في مونديال الدوحة, بعد ذلك طبعا تواضع نتائج خروج إسبانيا من الدور الأول, بعد ذلك طبعا ترك المنتخب, لكنه قال كلاما كبيرا جميلا يستحقه أناحي. هذه الكرة في هذا المكان, المحاولة لازال الطرف الأفضل في البداية الأولى. ولذلك الآن عشاق المنتخب المغربي أسود الأطلس يقولون علينا أن نستغل هذه البداية, لأن منتخب البرازيل بعد ذلك لن يدع لنا الملعب كما يحدث الآن في قادم اللحظات وقادم الدقائق. كرة تعود من أناحي الذي فضله محمد وهبي على حساب مرابط. كرة تعود إلى مزراوي لصالح المنتخب المغربي في المكان السليم. تأتي المحاولة من جانب السيباري, لعب طبعا هداف الدوري الهولندي لعب أيندهوفن, بينما كرة لمزراوي لا مركزية في أداء منتخب المغرب في المباراة حتى الآن. كرة تلعب تبعد تعود لصالح المنتخب البرازيلي. الخطأ يحتسب هنا وفرصة لالتقاط الأنفاس. هذا الشاب الصغير أيوب بوعدي لاعب ليل 3 مباريات, هذه الرابعة فقط مع منتخب بلاده والمغرب التي طبعا سيل وقائمة طويلة من المواهب, طبعا رابع العالم على مستوى المونديال الأخير وبطل كأس العالم للشباب, وبالتالي ما بعد ذلك أن تستمر في هذه النهضة الكروية الكبيرة التي تعيشها كرة القدم المغربية. 13 دقيقة على انطلاقة إحداث هذه المباراة المثيرة في بدايتها. هذه محاولة من جانب إيبانيس, خطأ لصالح المنتخب البرازيلي. سلافكو فينيتش حكم مباراة سلوفيني, أول سلوفيني يحكم البرازيل في المونديال وأول سلوفيني كذلك يدير مباراة للمملكة المغربية في المونديال. كرة في الجهة اليسرى تعود بعد ذلك, جاء لها من بداية حتى الآن. الكرة لصالح ماركينيوس, بعد ذلك في وسط الملعب عن طريق باكيتا يأتي بكرة للأمام. حتى الآن ما شاهدنا فينيسيوس في المباراة, هذا رافينيا, هذا هو فيني
يتقدم في الكرة المرمى بكرة خطيرة ولا زالت الكرة البرازيلية الخطيرة الأولى. هذا أول تهديد للبرازيل وكادت ياغو في الكرة الماضية. أنا تساءلت حتى الآن ما شاهدنا فينيسيوس لكنه جاء بكرة خطيرة جدا في الكرة الماضية ومرت من أمام ياغو وكانت الخطيرة الأولى للبرازيل في المباراة. كل شيء في بداية المباراة يقول لنا بأننا أمام أمسية مذهلة أخرى في هذا المونديال الذي يقدم حضورا حتى الآن مثيرا في البداية الأولى. وكأن العشاق عطشانين كرة قدم طبعا لأن الحضور في المدرجات في كل المباريات كاملة العدد. هذه محاولة تلعب الآن للأمام وتبعد بعد ذلك وتعود للخلف في ربع ساعة أولى على انطلاقة المباراة. ما أكثر الأسماء الكبيرة في كل طبعا نواحي الحياة في الرياضة في السينما في الفن في الغناء في السياسة الحاضرون شهدنا ذلك في كل المباريات سواء في المكسيك أو في كندا وحتى في هذا المساء لأن طبعا حدث كبير بقيمة كأس العالم يجب أن لا يفوت عندما يتعلق الأمر بهذا الحضور الكبير. هذا أليسون هذه كرة من ماركينيوس هذه كرة في هذا المكان عن طريق روجر إيبانيس يأتي بكرة بعد ذلك وتعود لصالح باتيتا الذي يأتي بكرة للأمام وهذه سهلة عند حارس مرمى بونو. بونو أرقام بالمناسبة مرعبة جدا لبونو أول حارس مرمى عربي أو أطول حارس مرمى عربي يحافظ على نظافة شباكة في المونديال لأطول فترة زمنية والحارس العربي الوحيد بالمناسبة. هذه كرة خطيرة كانت لصالح طبعا وعينك روبرتو كارلوس وكاكا ورونالدو هذا حرف الراء هذا اللي دوخ العالم حرف الراء فترة من فترات حرف الراء في البرازيل يعني هذا عاتف الملاعب إجراما حرف الراء رونالدو ريفالدو روبرتو كارلوس رونالدينيو رومالو يا للرعب يا للرعب. واليوم في حرف الراء بالمناسبة في رافينيا في رافينيا استمرار لحرف الراء حرف الرعب في تاريخ كرة القدم البرازيلية. شهدنا طبعا من هذه الأسماء رونالدو شهدنا روبرتو كارلوس شهدنا أيضا كاكا يحضر في مباراة هذا المساء. هذه محاولة شوط المباراة الأول الفترة اللي كان فيها المنتخب المغربي كان بالإمكان أن يقول كلمته ويسجل هدف المباراة الأول. الآن تعود البرازيل وتبدأ المباراة من جديد. لدينا محاولة كرة في هذا المكان في شوط المباراة الأول لكن الأجواء مرة أخرى تسرق الأضواء من الكل عندما يتعلق الأمر طبعا بالحضور الكبير في نيو جيرسي. للخلف إلى ماركينيوس هذا جابرييل واحد فاز بدوري الأبطال والثاني خسر دوري الأبطال في المباراة النهائية مدافع أرسنال بينما المتوج هو مدافع باريس سان جيرمان. كرة تعود الخلف الآن عن طريق طبعا دوغلاس سانتوس يلعب في زينت في روسيا. لدينا محاولة مرة أخرى شوط أول المغربي يقول بصوت عالي نحن لسنا المنتخب الذي خسر أمام البرازيل في مونديال فرنسا بثلاثة أهداف نظيفة والبرازيليون يقولون بصوت عال نحن البرازيل وهذا يكفي نحن البرازيل وهذا يكفي. باكيتا بعد ذلك مستمرة كرة تلعب وبالرأس في هذا المكان ولكن بونو كبير طبعا لاعبي المنتخب المغربي يحضر بثبات طبعا أول حارس مرمى في تاريخ المغرب في المونديال في عام 70 كان علام وبعد ذلك انتظرت المغرب لأن تقوم وتقدم الكثير في ملحمة غوادالاخارا أو وادي الحجارة طبعا مع طبعا بادي الزاكي الذي كان قائدا أمينا لمنتخب المغرب في المشاركة الثانية في مونديال 86 مع أبو دربالة مع التيمومي مع الراحل ظلمي. هذه كرة تلعب الآن في هذا المكان ولكن تعود لصالح مزراوي
الثقة اللي يلعب فيها المنتخب المغربي حتى الآن مثيرة للإعجاب لا شك في ذلك. الثقة الانتشار ما في رهبة إطلاقا من جانب المنتخب البرازيلي، ولكن تعود للبرازيل، تعود في هذا المكان للخطير رافينيا، يأتي بكرة والكرة تذهب إلى ضربة ركنية. أنا قلت لكم الخوف، كل الخوف من حرف الراء، رافينيا رافينيا رافينيا رافينيا رافينيا، لأن كراته إذا سدد خطير، إذا راوغ يكون أخطر، وإذا أيضا أهدى الزملاء للكرات فهو يفعل ذلك بكل إيجابية عندما يتعلق الأمر برافينيا. الضربة الركنية في أمريكا توجت البرازيل بكأس العالم عام 94 مع كارلوس ألبرتو بيريرا، فهل تفعلها مع الإيطالي الذي كسر كل العادات والتقاليد وأصبح مدربا لمنتخب بقيمة البرازيل؟ ضربة ركنية الآن، ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح منتخب البرازيل. البداية مرعبة للمغرب، لكن لدينا الآن ضربة ركنية تلعب عالية في هذا المكان خطيرة، ولا زالت إلى فيني، يأتي الكرة، سدد الكرة الماضية، تعود للخلف كذلك. شوف في اللحظات الماضية أفضلية لأصحاب الفانيلة الصفراء، وعلى ذكر الفانيلة الصفراء فإن البرازيل حتى ما قبل عام 50 عند نكسة ماراكانا أمام الأورغواي في نهاية 50 كانوا يلعبون باللون الأبيض، بعد تلك الخسارة قالوا لن نلعب بعد ذلك باللون الأبيض واختاروا اللون الأصفر، ومن ذلك التاريخ هذا اللون طبعا أصبح واحدا من أشهر القمصان عندما يتعلق الأمر بمنتخب بقيمة البرازيل. كرة لصالح المنتخب البرازيلي، ماركينيوس عن طريق إيبانيس، باكيتا تعود للمنتخب المغرب عن طريق نصير مزراوي في المكان السليم، هذا دياس، الله الله، عندما تزهر الأسود، عندما تزهر الأسود، هدف للمغرب، وأي هدف، فرحة للمغرب وأي فرحة، هدف مغربي كله على بعضه، بداية مذهلة نهاية مذهلة، والصيباري الصيباري يسجل في مرمى البرازيل، هكذا بدأت وهكذا بعد ذلك الله الله الله يا سيباري على الهدوء وعلى النهاية وعلى البداية المرعبة للأسود. الأسود عندما تزهر، الأسود عندما تريد وتصل، ومحمد وهبي يفرحون هنا، يتعانقون هنا، لأن المغرب التي تقدم حتى الآن شوطا للتاريخ، شوط للتاريخ، شوط للتاريخ أمام البرازيل، هدف المباراة الأول وفرحة من الأعماق الآن لصالح المنتخب المغربي. ربما المشروع الأفضل عربيا، المشروع الأفضل عربيا، المغاربة الإيمان، هذه بداية ما كان يتمناها إطلاقا هذا الرجل الإيطالي الكبير، وكأنه يقول في داخله أنا جئت للبلد الذي لا يسامح إطلاقا. يعني عندك الآن طبعا فترة التقاط الأنفاس واستراحة قصيرة أيها السيدات والسادة.

0: العاصمة وتحت الشمس واشرب كرك عادي. مباراة
1: يبا عادي نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.

يا للهدف يا للروعة. يسجل هكذا هدف المغرب الأول وتتقدم المغرب على البرازيل. غضب كبير من أليسون، لكن في المقابل هناك الفرحة التاريخية اللي في الملعب اللي في المدرجات. الصباري اللي مطلوب في بايرن ميونخ هو يحتفل هكذا، والمغرب كل المغرب في كل مكان، طبعا في كازا، في الرباط، في طنجة، في مكناس، في كل مكان في المغرب فرحة كبيرة جدا لمنتخب حتى الآن يقول كلمة. طبعا المغرب رحلة المونديال بدأت من المكسيك عام 56 أو قبل 56 سنة، طبعا في جيل 70. حمان اللي أول من سجل المغرب في المونديال في مرمى ألمانيا الغربية، والقائد إدريس باموس أول من حمل إشارة القائد الكابتن والحارس علال، ثم جيل 86 زاكي، ظلمي، كريمو، مدربارة، تيمومي، خيري، الحداوي مع المدرب طبعا البرازيل اللي أسلم طبعا مهدي فريا. ولا يمكن أن ننسى ملحمة جواد الحجارة على حساب البرتغال، البحارة 3-1، هدفين لخيري وهدف لكريمو. وطبعا في مونديال الدوحة كانت ربما البصمة الأفضل ليست فقط للمغرب وإنما لكرة القدم العربية، لقد كان إنجازا رفع من طموحات كل العرب وكل الأفارقة في ما بعد المركز الرابع. شوط المباراة الأول يستكمل الآن، والبرازيل متأخرة، وهذا الهدف المغرب الآن، والمغرب بهدف نظيف تقدمت مرة واحدة تاريخيا في كأس العالم في ربع نهائي مونديال الدوحة الأخير بهدف يوسف النصيري. المرة الوحيدة اللي تقدمت فيها المغرب في المونديال بهدف نظيف كانت في مونديال الدوحة، هدف يوسف النصيري في ربع النهائي أمام البرتغال. هذه محاولة، المباراة لا زالت في البداية، لكن الملفت تماما حتى الآن في المباراة يا كارلو يا أنشيلوتي أن منتخب المغرب يلعب المباراة بلا مركب نقص إطلاقا، في بل إنه في فترات كثيرة هو من يسير المباراة بصورة راقية. هذه محاولة، كرة لصالح مزراوي، كانت الكرة لأناحي، مزراوي الله للأمام، ولدينا كرة مغربية وأشرف حكيمي يتقدم يسدد، خطيرة جدا الكرة الماضية من أشرف حكيمي، انطلق بسرعة وصل لمنطقة الجزاء، اختار التسديد، سدد الكرة الماضية، وبالتالي ضاعت فرصة ثمينة أخرى للمغرب في الكرة الماضية. حتى الآن تعاني البرازيل بالمناسبة على مستوى خروج بالكرة عن طريق رافينيا، على المنتخب المغربي أن يكون حذر مع رافينيا، انطلاقة في هذا المكان، هل هناك خطأ؟ لا وجود لخطأ، الكرة تعود لمزراوي، يا لها من مباراة يقدمها طبعا مدافع مانشستر يونايتد، هذا إبراهيم دياز. كرة في المكان السليم للمنتخب المغربي، لم يتراجعوا إطلاقا بعد هدف المباراة الوحيد، بل إنهم مستمرون في تقديم كرة الهجومية. أوناحي لصالح أيضا الآن أبو عدي خارج أرضية الملعب، شاب صغير 18 سنة، يقولون أن سعره الآن يتجاوز 50 مليون يورو. محمد وهبي تكون في أندرلخت في بلجيكا طبعا كمدرب، والإنجاز أن تفوز مع بلادك بكأس عالم، فعل ذلك على مستوى الشباب، والآن مدربا خلفا للرجل الذي أهدى المغرب والعرب كثير من الأحلام، الحديث عن وليد الركراكي، رابع كأس العالم. وخطأ هنا لصالح إبراهيم دياز، طبعا رفيقه في ريال مدريد هو فينيسيوس، كان علاقة كبيرا
في طريق الفريقين لأرضية الملعب. ما أجمل المشهد، وأنا قلت ما أجمل كرة القدم عندما تهدينا ذكريات تبقى معنا للأبد. ما أجمل كرة القدم عندما تزرع في القلوب فرحة لا تشترى ولا تنسى. ضربة حرة مباشرة في هذا المكان، شوط المباراة الأول يمر حتى الآن بصورة هانئة على المغرب، بصورة ليست جيدة على البرازيل. الكرة الماضية، الإبعاد يحضر في الكرة الماضية، مستمر لصالح الصباري من أهداهم الفرحة في الشوط. الله على المرور على الكرة الخطيرة الماضية، لازالت للمغرب، والتسديدة سهلة كانت هنا من جانب أيضا إبراهيم دياس. أستطيع القول بكل وضوح أن هناك نص ساعة للتاريخ تقدمها المغرب في هذه المشاركة وفي هذا المونديال. تعود الخلف الآن بعد ذلك لحارس مرمى بونو، أكثر حارس مرمى حافظ على شباكة نظيفة في المونديال، الحارس الوحيد بالمناسبة اللي عنده مرتين رجل المباراة مان أوف ذا ماتش المونديال. هذا لا يحدث كثيرا لحارس مرمى عربي، أعتقد اليوم فعلها أيضا حارس مرمى بونادي، حارس مرمى منتخب القطر، أعتقد أنه تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، قدم مباراة كبيرة جدا بالفعل. إلى أبو بعدي، جميل المغرب، أناحي، تأتي العرضية، يأتي الإبعاد، الخطورة للمغرب، وهذه بعيدة من أشرف حكيمي. صدق أو لا تصدق، هذا ظهير أيمن، هذا ظهير أيمن، سدد ثلاث مرات أربع مرات في اللحظات الماضية، وبالتالي شوف نجوم الفندق عن هنا لدينا تيشيرت البرازيل، الشاب كرة القدم يحضرون. هذه مناسبة تتخطى حدود كرة القدم لا شك في ذلك، عن طريق مزراوي، مباراة كبيرة لمزراوي. أناحي وكأنه تذكر مونديال الدوحة، طبعا الحديث عن أناحي عن طريق مزراوي، هذا نايل العيناوي، كرة لصالح إبراهيم دياس. شوف كل شيء، حتى الآن المغرب أفضل، استحواذ المغرب أفضل، فرص المغرب أفضل، هدف المباراة الوحيد للمغرب كذلك، ولدينا محاولة تلعب عالية، يأتي الإبعاد في الكرة الماضية، تعود إلى باكيتا، تنقل لمن ربما يعيدهم للمباراة، الحديث عن أفيني، يأتي بكرة، الكرة خطيرة مستمرة كذلك إلى أفيني في هذا المكان، محاولة السامبا تعود للرقص في بطولتها المفضلة، السامبا تعود للرقص في بطولتها المفضلة، وفينيسيوس يعيدهم ويعيد إليهم الابتسامة. أنا قلت إذا كان هناك من سيعيدهم فهو فيني، فينيسيوس الذي تقدم وسدد وعادت البرازيل. يا للمرور في الكرة الماضية، هكذا وصلت الكرة بعد ذلك. طبعا هذا مكانه، هذا مكانه، هنا خطورته، هنا قوته، فيني الذي سددها تكون صعبة على بونو ويكون هدف التعادل للبرازيل في المباراة المجنونة، في الشوط المجنون، والمجنون يهدي المجانين، يهدي البرازيليين. هذا اللي فرح أعتقد تافاريل حارس المرمى السابق للبرازيل، طبعا موجود كمدرب للحراس، لكن هدف لفيني. والبرازيل نعم كراتها الخطيرة ليست كثيرة، لكن يكفيك لاعب مثل فيني لأن يعيدك بعد ذلك من الباب الكبير. يا المباراة ويا للأجواء، يا للمباراة ويا للأجواء، هدف مغربي مذهل، وبعد ذلك هدف أيضا مذهل للبرازيل عن طريق موهبته في السنوات الماضية فيني. هذه محاولة، كرة في هذا المكان لأناحي،
محاولة من جانب أوناحي للصيباري إبراهيم دياز مغربية في هذا المكان. تأتي الكرة تعاد بعد ذلك صافرة وخطأ صافرة وخطأ. شوف المغرب بعد مونديال الدوحة لعبت 45 مباراة 33 فوز 10 تعادلات خسارتين فقط. هذه الأرقام تعطيك حقيقة كرة القدم المغربية. بعد مونديال الدوحة 45 مباراة 33 فوز 10 تعادلات خسارتين فقط. الآن عليك أن تعمل حسابك أن تقابل المغرب أن تكون المغرب في مجموعتك. عليك أن تشعر بالقلق بالقلق. أنت أمام منتخب أصبح الآن يقارع العالم كل العالم. هذا طبعا عيسى ديوب نص مغربي نص سنغالي. مغربي من جهة الأم وسنغالي من جهة الوالد ولكنه لاعبا لمنتخب المغرب. ضربة الحرة المباشرة الخطيرة لازالت في المكان السليم. كرة تلعب عالية خطيرة وإبعاد في الكرة الماضية والمغرب مرة أخرى تعود للتهديد. تعد من جانب مزراوي لياسين بونو للأمام عالية. واحد واحد في تاريخ المغرب عندها واحد واحد مرة واحدة أمام بلغاريا عام 70 هدف غزواني. غزواني سجلها في مباراة واحد واحد أمام بلغاريا في مشاركة أولى للمغرب. بينما ماذا عن البرازيل؟ واحد واحد 9 مرات أولها أمام تشيكوسلوفاكيا عام 34 وآخرها أمام كرواتيا في مونديال الدوحة في ربع النهائي قبل أن تودع البرازيل بعد ذلك بركلات الترجيح. آخر واحد واحد هنا وهناك. هذه محاولة كرة في المكان السليم تعاد للخلف بعد ذلك وتصل لجابريل. واحد من أجمل الأشواط في انطلاقة هذا المونديال حتى الآن. أداء كبير للمنتخبين. المغربي بدأ برعب كبير وسجل وبعد ذلك طبعا البرازيليون يعودون عن طريق خطيرهم فينيسيوس الذي أعادهم للفرح وأعاد المباراة بعد ذلك إلى التعادل الذي يحضر الآن. ولكن شخصيا لا أعتقد أنه سيستمر طويل هذا التعادل لأن رغبة كل منتخب واضحة. طبعا في هذه المجموعة لدينا اسكتلندا وهايتي وأعتقد أن البرازيل والمغرب المغرب والبرازيل هما المرشحان الرئيسيان عن هذه المجموعة. طبعا مع كل احترام والتقدير لمنتخبي اسكتلندا ومنتخب هايتي كذلك. هذه انطلاقة في هذا المكان هذه المجموعات الثالثة. وكما ذكرت هذا الملعب سيشهد نهائي كأس العالم. هذا الملعب بالمناسبة شهد أيضا نهائي كأس العالم للأندية. مباراة تشيلسي أمام باريس سان جيرمان هنا لعبت. هذه انطلاقة للأمام وصافرة ويبدو بأن هناك خطأ يبدو بأن هناك خطأ. الخطأ بالفعل على كاسيميرو. كاسيميرو آخر مباراة بالمناسبة جمعت الفريقين قبل عامين في طنجة وديا فاز المغاربة بهدفين لهدف واحد في تلك المباراة. وبالتالي هذا نايل عيناوي لاعب روما الإيطالي يقال أنه أحد أهداف ريال مدريد. نايل عيناوي كاسيميرو آخر من سجل في مباراة الفريقين في طنجة في مباراة الخسارة 1-2 ولكن الآن طبعا جاء فيني وسجل في مباراة اليوم مباراة التعادل 1-1. كل شيء وارد لا شك في ذلك في قادم اللحظات من

يحتفلون يحتفلون. هو من عادهم يكون عندك موهوب بقيمة ديني فإنك قادر على العودة في أي لحظة من لحظات المباراة. خطأ على نايل العيناوي. هذا نايل العيناوي يقول بأن هناك خطأ سبق ذلك، لكن المباراة مستمرة. شوط المباراة الأول الدقائق السبع الأخيرة، لدينا محاولة من جانب المنتخب البرازيلي في هذا المكان. تعود للخلف، طبعا نيمار يغيب في البدايات الأولى بداية الإصابة، لكن لدينا محاولة. رافينيا في هذا المكان، وبعد ذلك مزراوي أبعدها. تعود البرازيل، تملك البرازيل، محاولات للبرازيل. أبو عدي أبعد الكرة الماضية، لكن مرة أخرى الصراع يستمر والكرة مستمرة. شوف ثقة لاعب عمره 18 سنة فقط، ثقة لاعب عمره 18 سنة فقط، لا أعتقد أنه سيطول به المقام والبقاء في نادي ليل الفرنسي. هذا فيني خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. شفت البرازيل فقط 16 مرة عجزت عن التسجيل في كأس العالم. كرة جميلة تلعب للأمام، محاولة مستمرة، والبرازيل في اللحظات الماضية لديها محاولة مستمرة. أصبحت ربما الطرف الأفضل في الدقائق الخمس الماضية. هذه محاولة من إيبانيز، هذا تياغو لاعب برينتفورد. لدينا كرة تستمر، لدينا كرة بعد ذلك تعود لصالح المنتخب البرازيلي. ثقل كبير أن تكون البرازيل، أن تكون لاعبا يرتدي شعار البرازيل وتلعب في كأس العالم. يا لثقل المسؤولية ويا لثقل التاريخ أنت ترتدي شعارا لا يسامحك إطلاقا. هذه محاولة هنا للأمام، لكن ياسين بونو يحضر. ياسين بونو وكان متواضعا، وكان كما عهدناه الزاكي عندما قال ذات مرة أن بونو أفضل منه كحارس مرمى. لا يقول ذلك إلا الكبير. نعم، لا يقول ذلك إلا الكبير. هذه محاولة، كرة في هذا المكان، في محاولة مرور خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. مستمتعون، كلنا مستمتعون في هذه المباراة الكبيرة. كرة تلعب، مرت على رافينيا خارج أرضية الملعب، وهذا نيمار، هذا من جاء بعد ذلك وأزاح عرش بيليه عن قائمة أفضل هداف في تاريخ البرازيل. كنا نعتقد أن الأسطورة بيليه سيبقى الهداف الأفضل، لكن هذا الرجل ب 79 هدفا قابلة للزيادة قال كلمته، وأعتقد أنه ربما يعني يعيش المونديال الأخير. هذه كرة في هذا المكان، نعم تصل الآن المغرب، المغرب المغرب، إبراهيم أبياز مشروع الآن، والكرة تلعب في المكان السليم والمحاولة قائمة والكرة عالية، وبعد ذلك يأتي البعود في الكرة الماضية. تعود، هنا محاولة، هنا خطأ، هنا صافرة في لعبة الكرة الماضية. هذا باكيتا، طبعا تذكرون قصته مع وستهام والمراهنات، وبعد ذلك طبعا عاد إلى بلاده مع فلامينغو، الفريق اللي قدم زيكو في فترة من الفترات، واحد من كبار القوم في البرازيل، وبالتالي الآن أيضا يعود لمنتخب البرازيل مع السيد كارلو أنشيلوتي. شوط المباراة الأول الدقائق الثلاث الأخيرة، ثلاث دقائق أخيرة على زمن شوط المباراة الأول. هذه كرة تعاد وتصل إلى جابريل، جابريل ماركينيوس لإيبانيس، جميلة من رافينيا، كرة أجمل أجمل للبرازيل لجيماريش، يأتي بكرة الماضية، ولا زال الصراع مستمرا، ولا زالت الكرة مستمرة، ولا زالت المحاولة بين جيماريش لاعب نيوكاسل ولاعب أيضا مانشستر مزراوي. تعود البرازيل في الكرة الماضية لإبراهيم دياس، يعرقل هنا، صافرة موجودة، الخطأ يحضر، والشوط الأول يحضر بثبات كبير. انذار يرفع كذلك، انذار يرفع من جانب سلافكو أفينيتش، لكن المرور، الانطلاقة، الخطأ واضح من إيبانيس. روجر

بانيس مع ديمريل ايضا مريح ديمريل التركي حيث صنع الفرح في جدة مع اهل جدة روجر ايبانيس. هذه مباراة فقط الثامنة مع منتخب السيليساو البرازيلي. شوط المباراة الاول 44 دقيقة بالتمام والكمال حتى الان. المغرب اشعلتها في البداية الاولى عن طريق السيباري وبعد ذلك فيني اعادهم واعاد الابتسامة اليهم. كرة لصالح البرازيل جيماريش. هذه محاولة من جانب باكيتا. لدينا دوغلاس سانتوس تلعب للامام ولكن تعود لأوناحي. فيها مرور وياهو مرور. يتقدم ابراهيم دياس لكن تعود للبرازيل مرة اخرى في هذا المكان عن طريق رافينيا. الصراع الكبير الخطأ يحتسب و هذا رافينيا يريد ان يذهب الى ما هو افضل من رابع العالم. وما هو افضل من رابع العالم ان تلعب المباراة النهائية. هذا هو افضل من المركز الرابع. شعب مغربي عاشق لكرة القدم. صغيرهم كبيرهم كل العائلات عندما يلعب الاسود فلا حركة في المغرب. ماذا عن البرازيل؟ ماذا عن البرازيل في كرة القدم كما في الرقص؟ لا احد يفعل ما فعلت في البرازيل. هذا ما قاله كاتب الأرجوان الكبير التاريخي ادواردو جاليانو. هذه محاولة كرة في هذا المكان. شوط المباراة الاول انتهى الان ونلعب على 4 دقائق مضافة كوقت محتسب بدل ضايع في شوط المباراة الاول. كرة تلعب الان وتعود للامام لصالح المنتخب وبعدي. الله على بعدي في الكرة الماضية. بعد ذلك تعود الخلف اشرف حكيمي عن طريق ابو عدي. هذا نايل العيناوي. هذا ابو عدي وهذا ديوب في مكان سليم لابراهيم دياز. يتقدم دياز. يتراجع كل البرازيليين بالمناسبة في الكرة الماضية لأنهم يعلمون بأن منتخب مغربي بلمسة واحدة قادر ربما على أيضا زيارة شباك ثانية في شوط ممتع لا شك. حتى الآن واحد من أجمل أشواط المنتخب المغربي بالمناسبة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم. هذه محاولة كرة تلعب من جانب بونو بالخطأ من بونو. دوغلاس جميلة من جانب باكيتا على دوغلاس سانتوس لباكيتا لوكاس باكيتا عن طريق كوستا. والله حلوة وباكيتا لكن بونو يحضر في الكرة الماضية. برازيلية جميلة خلفية وبعد ذلك بصعوبة كبيرة بونو قال كلمته في لعبة الكرة الماضية. آخر كرات الشوط الأول ربما أوقفت هذا البرازيلي وأوقفت قلبه للحظات عن طبعا. لكن لدينا دقيقتان مرتا من الدقائق الأربع كامل العدد. الملعب كما تشاهدون في كل جنباته ضربة ركنية عالية وخطيرة. الله مرت أيضا وتحولت على ما يبدو لخارج أرضية الملعب. وأنا طبعا ياتي وتاتي ردة الفعل في الكرة الماضية. هذا ماركينيوس هذه الضربة الركنية وهنا الرأسية وهنا بعد ذلك مرت بسلام على مرمى المنتخب المغربي في الشوط الأول. المثير جدا شوط متكافي بصورة كبيرة لا شك حتى الآن عالية. الدقيقة الثالثة هذا أناحي. كما ذكرت البرازيل إذا كان لبعض الأمم تاريخ يروى في الكتب فإن جزء من تاريخ البرازيل ترويه ملاعب كأس العالم. 5 ألقاب يبحثون عن لقب سادس. وصلت إلى فيني لا يستلم الكرات كثيرا لكن إن وصلته كرة قادر على أن يفعل منها الكثير منها الشيء المثير. تعود أيضا صافرة وخطأ لأشرف حسين.

القيمة على باكيتا ليست سهلة على البرازيل إطلاقا إطلاقا. من صعبها على البرازيل هم المغاربة. هذه الكرة الماضية، هنا الخطأ في اللعبة الماضية، وديني لا شك أنه قادر. المغرب بالمناسبة ما فازت في مباراتها الأولى في المونديال في 7 مشاركات سابقة ولا مرة، هل تفعلها الليلة؟ عام 70 خسرت من ألمانيا الغربية 1-2، 86 تعادلت مع بولندا بدون أهداف، 94 خسرت من بلجيكا في أمريكا 0-1، 98 تعادلت مع النرويج 2-2، 2018 المغرب خسرت من إيران بهدف نظيف في روسيا، و2022 في الدوحة تعادلت مع كرواتيا بدون أهداف، وهنا في المشاركة الثانية تتعادل حتى الآن مع البرازيل بهدف لهدف. سيباري أشعل ملعب نيوجيرسي وأهدى المغاربة فرحة الأولى، وفينيسيوس بعد ذلك قال نحن البرازيل، لم نترك الشوط الأول خاسرين. هذا ما حدث في الشوط الأول أيها السيدات والسادة، شكرا لكم على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.